جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأسفل

الحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر.

الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفت

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: يزداد أمرها سوءا، والذي أحب أن أنبه إليه أن هذا الكلام الذي أقوله ليس كما يفسره بعض الفاسدين والمضللين بأن خطاب سياسي وكذا، ولا تسمع للمفتي، وأن هذا تيار. الذي أقوله الآن لكم يا أهل ليبيا ويا حكامها ويا من تتولوا مسؤوليات فيها، الذي أقوله لكم هو أحكام شرعية، وهي أحكام شرعية لها ما بعدها، لها عواقبها، لا بد أن تحسبوا لها حسابا يوم تقدمون على ربكم. ليس هو كلام إنشاء، وليس هو كلام سياسي، هو كلام ربما يدخل في السياسة، ولكنه أحكام شرعية تترتب عليها مسؤوليات. فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، والمساءلة معناها حساب، والحساب معناه بعده جنة وإلا نار، هذا معنى الحساب. إن الله سريع الحساب، يحاسب الناس جميعا وفق أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الأزمات التي نراها وتتفاقم وآثارها ليست هي مشي حالك، هي اعتداء على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم، وعدوان فيه تضييع لحقوق محتاجين وفقراء، وعدم أمن وعدم استقرار. يترتب على هذه الأزمات أضرار كثيرة تنال عامة الناس في ليبيا. هذه الأشياء لماذا هي تزداد وتتفاقم؟ لأن للأسف الحكومة غير قادرة على حماية مؤسساتها، غير قادرة على حماية الوزارات التي لحمت باللحام وأقفلت، وكل الأجهزة الأمنية التي تتبعها عند الحكومة عندها أجهزة أمنية بعدد شعر الرأس، هذه اللواء الفلاني واللواء الفلاني ودعم الاستقرار والكتيبة الفلانية والأركان والأربعات والثلاثة وستين والمئتين وإلى آخره، عدد وسمي ما شئت، لكن لم تجد منهم يعني 20 سيارة تمنع المجرمين والظلمة من قفل مؤسساتها الحيوية. عندما نرى بالأمس وقبله وبعده اعتداء على محطات الكهرباء، ناس يأتون فرادى ويتعدون على يعني هذه المحطات ويقفلوا ويسكروا في المفاتيح، ويسبب ذلك يعني احتراق، ويسبب زيادة ضرر، ويسبب أذى. ألا يوجد عند الحكومة مؤسسات أمنية تستطيع أن تحمي هذه المحطات؟ لماذا هذه المحطات مستباحة؟ واستباحتها معناها أنت بتقعد في الظلام، وهذا بيقعد في الظلام، وهذا بيمنع عنا الأكسجين، وهذه الغرفة بتقعد كذا. الأضرار لا أولها ولا آخر، محطة البنزين توقف، محطة الوقود توقف، محطة كذا، بسبب عمل مجموعة تريد أن تأخذ شيء يعني تفرضه هكذا برغباتها وبرأيها، سواء كان هي مظلومة متظلمة، وإلا كيد ومكر وإفشال للمشاريع التي تريد الحكومة أن تثبتها وتنظمها. هذه الأجهزة الأمنية الكثيرة ما فيهاش عدد يستطيع أن يحمي محطات الكهرباء حتى لا تتعرض كل يوم للعدوان والحرق وما إلى ذلك، هذا هو سبب من أسباب تفاقم الأزمات. ما الذي جعل الكتائب تستعمل الطائرات المسيرة وتقصف محطة يعني التكرير في الزاوية الغربية؟ لأنهم جربوا أنهم فعلوا أقل من ذلك واعتدوا على الناس واعتدوا على مؤسسات الدولة في أماكن كثيرة، وروا أن من اعتدى كوفئ، لم يحاسب ولم يعاقب ولم تأخذ الدولة على يديه ولم تقم العدل ولم تنصف الناس. وإذاك قالوا من فعل في السابق مثل هذه الأمور ما دام هو كوفئ وسويت معه الأمور بالتسويات والمسكنات والأموال، فقالوا نحن لسنا أقل شيء شأنا من ذلك. فهم تطوروا وصاروا يضربون بالمسيرات. وهكذا كل ما يجري في ليبيا ويجري في المنطقة الغربية هذه الأيام من الأزمات المتفاقمة وعدم قدرة الحماية، قدرة الحكومة على حمايتها، هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يصل ويرتقي إلى نقص السيادة، فيه تنقيص للسيادة الحكومة على هذه المنطقة الغربية التي يفترض أن لها الشرعية، الحكومة لها الشرعية الدولية، ويفترض أنها لو تصرفت أي تصرف هو تصرف قانوني لحماية النظام وحماية الناس، لأن ما في ديمقراطية في العالم تسمح بالشغب والاعتداء على مؤسسة الدولة وقفل أبوابها ولحمها بالحديد، ما في في الدنيا ديمقراطية تفعل هذا. هم عندما يعني يعجزون حتى عن حماية المؤسسات وتحرق حتى يعني مقر الدولة يحرق، والمؤسسات الحيوية اللي عليها حياة المواطن ويعني تمنعه من ضرورياته، عندما تستباح هذا يدخل في نقص السيادة، أن الحكومة ما عندهاش سيادة على المنطقة التي هي تسيطر عليها، هذا لا يعطيها قوة كما يزعم لها مستشاروها وأن هذا استقرار، هذا بالعكس هذا هو الذي يهدد وجودها. هذه مقدمة لتفكيك الحكومة، وأن حتى المجتمع الدولي الذي هم يحسبون له كل حساب هو يستهزئ بهم ويقول هم غير قادرين. من ذلك ما تفضلت به، ما ذكرت، أن هذا الشخص المصري اسمه محمود فهمي، الله يطلق سراحه ويخفف عنه، وإن كان قد قتلوه الله يغفر له ويرحمه. هذا الرجل دخل المنطقة الغربية، دخل مطار مصراتة بأمان، دخل بتأشيرة بإذن، لم يأتي معتدي، هذا دخل بذمة الحكومة بذمة المسلمين. واللي يدخل بذمة مسلم واحد أيا كان حتى ولو لم يكن حكومة يفترض أن يكون في أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، بل ذمة المسلم الواحد تحمي حتى غير المسلم. غير المسلم لو لم يكن معاديا ومحاربا إذا دخل بأمان وعهد لبلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يغدر به، هذه خيانة، هذا غدر، هذا لا يحل. المسلم لا يغفر ذمة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وجعله من الكبائر التي لا تغتفر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ذمة المسلم واحدة، من أغفر ذمة مسلم، ذمة المسلمين واحدة، من أغفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يا حكومة، يا مسؤولون، يا من تتولون حماية الأمن بجميع الأجهزة، من ولاكم ولي الأمر مسؤولية المخابرات العامة في الأمن الداخلي، في رئاسة الأركان، في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع، كل من تولى مسؤولية عليه أن يذكر ويضع هذا الحديث الشريف نصب عينيه. من أخفر ذمة مسلم، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. شو معنى ذمة المسلم؟ معناها العهد والميثاق. إذا أعطيت عهد وأمان لمسلم، بل حتى غير المسلم اللي هو ما هوش حربي، إذا أنت أعطيت تأشيرة وأذنت له وقلت له ادخل البلد، فهذا عهد وميثاق وذمة، هذه لا يجوز الغدر بها ولا يجوز خفرها. من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن معنى الطرد من الرحمة، معنى كبيرة من الكبائر، لا يقبل منه عدل، لا تقبل منه فدية، حتى لو أتى بما في الأرض ليفدوه من هذه الجريمة لا يقبل منه، لا يقبل منه عدل اللي هو الفدية، ولا صرف، ولا تقبل منه توبة. هذا هو الذي يجب أن تضعه نصب أعينكم يا ولاة الأمر، يا من ولاكم الله أمر من رئيس الحكومة فما دون هذا الرجل، عليكم أن تحسبوا حسابا عندما يأخذ بنواصيكم في يوم الحساب. غدرتم به، دخل بعهد وميثاق وغدرتم به، يقول لي واحد الحكومة تبرعت وقالتين مش مسوى، هذا لا يكفي. على رئيس المجلس الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يظهر للناس ويبين من هو المسؤول. لابد هناك مسؤول هو اللي يتولى هذه الجريمة. كان المخابرات العامة زي ما عمل حسين العايب عند سوابق في هذه المسألة، هناك مصري آخر قبل عام أو عامين وكلمته بنفسي عنه وتعهد أن يحقق في الموضوع، إلى حد الآن لم يرد حوله بشيء. سلموه أيضا، سلموه لأنه معارض لنظام مصر، لرئيس مصر، الرئيس المصري الحارس لليهود. هذا من يعني يعاديه معناها هو معادي لليهود، واليهود لا يمكن أن يقبلوا شخص يأتي إلى ليبيا ويحصل له الأمان، ويعرف ليبيا هي ما فيهاش أجهزة أمن، وكل واحد يسترضي الأجانب من كتائبها ومن حكوماتها ومن مسؤولياتها. وذلك هم تجرؤوا وخطفوه، وربما الله أعلم أين مصيره الآن. هل سلموه لمن يلاحقه ويطارده؟ الرئيس هذا رئيس النظام المصري يلاحقه ويطارده لأنه من المعارضة، وهو حارس لليهود، هو حارس لليهود، بدليل أن حتى القوافل التي جاءت من المغرب ومن بلاد أخرى مرت بليبيا لتفك الحصار عن أهل غزة المحاصرين المجوعين وقفوا عند سرت. من حدود سرت خلاص، هذه هي، هذا هو الخط الثاني. الخط الأول لحماية إسرائيل هو الكيان المصري داخل الحدود المصرية، وتمدد وجعل خطا آخر للحماية ينتهي إلى سرت، وذلك كل هذه القوافل توقفت عند سرت. من هذه الأمور كما قلنا سببها هي ترجع إلى أن الحكومة غير قادرة عن حماية مؤسساتها، وهو يترقى ويرقى إلى درجة انتقاص السيادة. انتقاص السيادة الذي يحصل الآن في ليبيا منه ما هو محلي بأيدي داخلية عاملة أو مؤدلجة أو مسخرة من قبل الأعداء ومن قبل الإمارات ومن قبل الدول المهيمنة على ليبيا، ومنها ما هو مباشرة من الدول الأجنبية التي تتحكم في مصيرنا. من هذا الانتقاص للسيادة هي الأوامر التي صدرت لمجرم المجرم المنقلب على الشرعية من عام 2014 في المنطقة الشرقية صدرت له الأوامر الآن بتصفية المسجونين المتهمين عنده بالإرهاب. كلمة الإرهاب يطلقها رئيس الصهاينة ويطلقها الأمريكان وتطلق هذه الدول الغربية الزمرة التابعة للأمريكان يطلقونها على كل مسلم صالح يقول أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو رحمة الله. كل من هو يعمل بدينه ويعمل لصالح بلده ويريد أن يحررها من هيمنة المحتل، الهيمنة إما العسكرية وإما الهيئة المعنوية التي تسلب فيها دول العالم العربي والإسلامي، تسلب منها قراراتها وتسلب ثرواتها ويسلب منها كل أمر له بال، لا يترك لها، لا يترك لها الأمريكان واليهود والمشروع الصهيوني، لا يترك لهذه الدول إلا أشياء هامشية جدا، صرف الأموال في الملاهي، صرف الأموال في مشاريع يعني صغيرة حقيرة لا قيمة لها، شراء أسلحة وتكديسها لدعم المصانع الغربية والأمريكية، لكن هل يسمحون لها بأن تشتري وتتملك ما يتملكه اليهود؟ لا يسمحون لها، هم يقولها اشتري أنت الأسلحة والدبابات وكذا لتحول المليارات إلى خزائنهم، لكن هل يمكنونها من السلاح الذي يملكه اليهود؟ لا يمكنونها، يسلبونها كل شيء، يسلبون القرارات والثروات ويسلبون منها اختصاصاتها وهي باقية هكذا وهم يسترضونها. الملوك والحكام للأسف في بلاد العرب والمسلمين يرون هذا الذل ويرون ما يفعله به أعداؤهم كل يوم، ومع ذلك يعني ما يفعلونه هو يعني مجرد عمالة وطاعة عمياء، طاعة مطلقة لأعدائهم، يسترضون أعداءهم، يريدون ألا يغضبوهم، يخشون عن مشاعرهم، لا يتكلمون بشيء يغضب الأمريكان ولا يغضب اليهود، هذا هو الذي يفعلونه. من ذلك الأوامر صدرت للمجرم حفتر وزبانيته في يعني ما يسمى البرلمان ورئيس وأعضاء البرلمان، صدرت لهم الأوامر بتصفية هؤلاء المسجونين. هم من خيرة الناس، ليسوا لا علاقة لهم بما يعرف بالإرهاب، من العلماء ومن الخطباء في المنابر ومن أئمة المساجد ومحفظي القرآن ومن أهل العبادة والصلاح في درنا، في مسجد سورة درنا وفي بنغازي اعتقلوهم هذه السنين الطويلة بعد التعذيب كله، هم الآن تخلصوا منهم وعملوا لهم تصفية باسم الحكم عليه بمحاكم عسكرية بتهمة الإرهاب. أهل يعني درنا هم الذين قاتلوا الدواعش، هذا تاريخ مكتوب الآن ويعرفه كل أحد، حتى سفيرة الأمريكان اللي كانت في تلك الأيام في عام 13 و14 عندما انتهت مهمتها ورجعت إلى بلادها وقدمت إفادة إلى الكونغرس في بلادهم، قالت بالحرف الواحد وهي معاصرة ومعايشة للحرب الذي كان يشنها حرب على أهل بنغازي ويسميهم إرهابيين، قالت بالحرف الواحد، قالت إنها لا تعلم، شوف هي سفيرة وما تملكه من الوسائل الاستخبارات والاطلاع والاتصال بالجهات المسؤولة في ذلك الوقت، قالت بالحرف الواحد إنها لا تعلم لحفتر أي جهد في مكافحة الإرهاب، هكذا قالت هيئة كبيرة. لكن كعادتهم يقولون الحق بعد أن يتركوا المناصب، أما عندما كانت في المنصب لم تتكلم بهذا الكلام. فمن قتلهم ومن يقتلهم، من قتلهم في الماضي ويلاحقهم الآن حفتر، هي تصفيات جسدية لناس مظلومين من الصالحين ومن الخيرين، لأنهم منعوه بداية الأمر بما يملكون وحاربوه ووقفوا في وجهه، وإذاك هو ينتقم منهم. هو استولى على أملاك مئات الآلاف، هجرهم من درنة ومن بنغازي ومن أنحاء المدن الشرقية، هجرهم وسلب أموالهم وأملاكهم ورماهم بالإرهاب، وهذا يعني لا ينطلي على أحد. فيجب على الناس أن يستيقظوا وينتبهوا إلى هذا، وكذلك المسؤولين، كذلك المسؤولين في المنطقة الغربية عليهم أن لا يسكتوا حيال هذه الجرائم، بل عليهم أن يتكلموا وينكروها. وكل النخب وكل المؤسسات وكل أهل ليبيا وبخاصة في المنطقة الشرقية، لأن جرائم حفتر لا تتوقف، عليهم أن يخرجوا وأن يغضبوا لما أصابهم من الذل والقهر لرجالهم ولنسائهم ولشيوخهم. يعني يستجدون حفتر الآن، النساء يستجدونه ويجرون وراء سياراته يا سيدي المشير. هل يليق بكم يا أهل برقة أن يكون فيكم من يتكلم بهذا الكلام وتعرفون ما يفعله بكم هذا المجرم؟ ماذا تنتظرون حتى تنتقموا لأنفسكم ولإصبياكم ولنسائكم وللمظلومين والمقهورين الذين جروا في السلاسل وعلقت فيهم الأقفال؟ ماذا تنتظرون حتى يعني إلى ماذا؟ ما زال لم يبقى شيء، لم يبقى سقف. قدم الناس من الذل والصغار لهذا الظالم ما لم يكن يتوقعه، ولذلك على الناس أن ينتبهوا إلى هذا ولا يسكتوا إليه ولا يستسلموا له. حتى المسؤولون في المنطقة الغربية يجب أن تخرج منهم بيانات واضحة، الرئاسي والحكومة وغيرها، استنكارا لهذا الظلم، لأن هذا إذا لم يتوقف وسكت الناس عنه فإنه سيزداد ويتوسع ويطول كل أحد. فالسكوت عنا أهل النيابة والرئاسي والحكومة ونقابة المحامين وكل من له علاقة، والمحكمة العليا ومجلس القضاء وكل من له علاقة ومسؤولية يقدر أن يتصدى لهذا بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة ويمتنع، فهذا معناه يعطيه غطاء، يعطي غطاء لهذا الإجرام، ويعطي غطاء لهذا الإحداث في الدين والانتهاك لحرمات المسلمين وللأبرياء. كل أحد يعرف أن هذا لا علاقة له بالقانون، بل هو ظلم وقهر وإذلال وقتل للأبرياء. وكل من يعطيه تغطية ويسكت وهو يقضي على ذلك وتصديه له أثر، سكوته يعد غطاء لهذه الجرائم وتواطؤا معها وشريكا في قتل هؤلاء الأبرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في الإسلام حدثا ومن أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، من أحدث حدثا ارتكب جريمة أو أي يعني طامة من الطامات، أو آوى محدثا غطى عليه وسكت عنه ولم ينتصر للمظلوم، ماذا جزاؤه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليكم أن تعتبروا يا مسؤولون، عليكم أن تعتبروا يا رئاسي ويا حكومة ويا نيابة ويا محكمة عليا وكل من يعنيه الأمر.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. للتنبيه شيخنا أن المعارض المصري السياسي المصري محمود الفتحي معه زوجته وهي خطفت معه ولا يعلم مصيرهم إلى الحد الآن. بارك الله فيكم، نشكركم شيخنا ونستسمحكم في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي اتصال. نعم نعم مخرج في اتصال. طيب طيب شيخنا، السؤال حول ما تحدثتم عنه من فقدان السيادة. الآن تأييد 10 دول أوروبية بما فيها أمريكا أيضا لاتفاق 4+4 الموقع في تونس، مع أنه يغفل تماما الذهاب إلى مباشرة إلى الاستفتاء على الدستور، هل هذا أيضا يعد من انتقاص السيادة؟
2: صحيح، ذكرتني بهذه المسألة، بارك الله فيك. 4+4 على الرغم أنها هي فاقدة للسند القانوني حتى بمقتضى الاتفاق السياسي، حتى بمقتضى الاتفاق السياسي الذي لا نقره ولا نعترف به، ومن أول يوم هو خرج قلنا إن هذا مؤامرة على الشعب الليبي وعواقبه وتداعياته لن تتوقف ولا حدود لها، وهو ما نراه الآن ما يحل بليبيا. هذا ما يحدث في ليبيا هو كله من تداعيات الاتفاق السياسي اللي حصل بعد الصخيرات. على الرغم أن هذه 4+4 حتى بناء على هذا الاتفاق المشؤوم هو غير قانوني، لأن الاتفاق السياسي يسند الأمور إلى مجلس الدولة وما يسمى البرلمان، هم اللي بيتحكموا في مصير الناس. ومع ذلك بعثة الأمم المتحدة التي أتت ليبيا في أصل عملها ووظيفتها هي للاسترشاد بها ولتطبيق القوانين بحيث تخرج ليبيا من أزماتها، هي تحولت إلى سيادة، تحولت إلى مندوب سامي، هي اللي تتخذ القرارات ومن يحكم ليبيا والطريقة اللي يتم بها حكمها بلد هي التي تقرر. وبناء على ذلك اتفقت هي والحكومة على 4+4، هذا استهلاك فج، معاش الإنسان يجد وصف يصفه به. 4+4 منهم 2 يمثلوا عقيلة صالح. عقيلة صالح أصله ما عنداش مشروعية، هو فاقد المشروعية ومنتهي، هو جماعته فاقد المشروعية، ومنهم 2 يتبعوا مجلس الدولة، ومجلس الدولة أصدر قرار وبيان يتبرأ منهم وسحب منهم العضوية وحجب عنهم العضوية. فبأي صفة هم الآن يتكلمون وتأخذهم البعثة الأمم المتحدة ويقرروا مصير ليبيا ويديروا خطة لما يسمى كل من يخرج علينا للأسف من المسؤولين ومن الأمم المتحدة

0: دولة وهي حكومة، لماذا لا تتفقون على إجراء انتخابات إلكترونية أو استفتاء على الدستور الآن في هذه الحكومة؟ لأن الأربعة زائد أربعة ماذا صنعوا؟ ما الذي تمخض الجبل فولد فأرا بعد هذه الاجتماعات كلها والجري بهم البعثة الأممية واجتماعات في تونس والشهر الأول والثاني وأجلنا ودرنا، انتهوا إلى نفس النقطة. قالوا الانتخابات حتكون بعد تأسيس حكومة واحدة ليبيا كلها، علقوها على مستحيل. هذه النقطة واحدة هي تنسف كل اللي ذكروه. الانتخابات اللي قرروها هم الأربعة زائد أربعة هل تتم في هذه الحكومة الآن؟ لا، قالوا تتم تحت رعاية حكومة واحدة لليبيا كلها. هل يرضى حفتر حكومة واحدة إلا إذا سلمتم لي ليبيا كلها؟ وإذا سلمتوا ليبيا كلها بعتري انتظروا من الانتخابات. وسلموا كذلك بإجراء الانتخابات للعسكر واللي يحملوا الجنسيتين وده يروحوا محطات، وقالوا ما النتيجة ما يمكنش من الرئاسة لو نجح لو إلا بعد أن يتنازل. هذا كله راء وكله مدغ لكلام قديم مكرر سمعناه عشرات المرات، لا يسمن ولا يغني من جوع. ومجلس الدولة نفسه اللي هو المؤسسة اللي هي يفترض أن تكون يعني لها دور في ما يجري في مثل هذه الأمور أصدر بيان يستنكر ويرد ويقول هذا مخالف للتشريعات ومخالف للقوانين، فمجرد استهلاك ما يجري من هذه البعثة الأممية والأربعة زائد أربعة وغيرها من الجري بالحكومة. وأني متأسف أن الحكومة كيف تدخل في هذا، يعني التجارب الفاشلة الفاسدة نحن يعني أكبرنا فيها عندما كان رئيسها يتكلم يقول أني لن أسلم هذا الحكومة الواحدة الانتقالية إلا لمجلس منتخب، فرحنا بهذا وتمنينا أنهم يسعون بالفعل إلى انتخابات يعني حقيقية واستفتاء الدستور بحيث تخرج ليبيا من أزمتها. لكن عندما تنخرط الحكومة في أربعة زائد أربعة هم نفسهم الأربعة زائد أربعة غير قانونيين أساسا، ثم تعلق هذا على حكومة واحدة لليبيا كلها وأن العسكر يقدر يخش الانتخابات، يعني هذا انتكاسة وخيبة أمل لا حدود لها.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ناخذ الاخ عبد الله من الزاويه.
2: السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: نعم يا اخي.
2: بارك الله في علمائنا الافاضل الهزام عنا كل خير ولم شيخ صادق رياني سلطان العلماء. شيخ صادق رجاء الزام الحكومه طرابلس هذه باتخاذ اجراء في اللافتات اللي تكتب كلمات اجنبيه بحروف عربيه، بالله يرجوكم احنا ما نقدرش نصرف على الحكومه. بارك الله فيك.
1: طيب شكرا اتصالك، بارك الله فيك. نعم الاخ مفتاح من غريان. نعم انقطع الاتصال. طيب الاخ بسام من ترهونه.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياكم الله وحيا الله شيخنا صلى الله عليه وسلم يطيل في عمره العطاء. الله يقبل منكم يا رب.
1: امين. تفضل اعطيني سؤالك بسام.
3: في كاتب قديم اسمه خليفه مؤلف روايه القوقع. المهم هذا الشخص يعني لما جاء من فرنسا لبلده سوريا اعتقلوه بحجه انه هو اخواني، اعتقلوه 13 سنه، لكن هو في الحقيقه انسان مسيحي يعني نصراني. سبحان الله كل من يقول الحق كل من يثبت على هذا الطريق يصنفوه انه هو اخواني او ارهابي او انه فلسطيني او الى يومنا هذا يعني سبحان الله. واصبح واتصور الموضوع الى ان نصبت المشانق لنا يعني الان اصبح كل من هو على طريق الحق يشنق علانية سبحان الله يعني كما حدث الايام الماضيه. فسبحان الله يعني بالله كريما من الشيخ ان حتى الناس اخترت الشيخ عبد الله او اي شخص في طريق الحق سبحان الله طول اول كلمه اخواني اخواني اخواني. نسال الله السلامه. بارك الله في الشيخ.
1: شكرا شكرا. نعم الأخ إدريس من مصراتة.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يبارك فيك الشيخ عبد الله، الله ينور الشيخ الصادق، الله يزيد عز ويزيد نور إن شاء الله ويزيد قوة. اللهم يا ربي ارفع علينا هذه الهاشمة الشرسة الكافرة المشركة. اللهم يا ربي انصر دينك. هذه الحكومة، الحكومة المسؤولة الأولى أمام الشعب، ماذا يريدون من الشعب الليبي؟ ماذا يريدون؟ ما خلصتنا إلا قنبلة ذرية يضربها في الشعب الليبي. ماذا؟ ضيعتوا أمتنا، ضيعتوا وطننا، ضيعتوا بلادنا، ضيعتوا ديني أمام الهجمة الشرسة الكافرة. أخرجوا يا أيها الحكومة، وأنت يا منفي مسؤول بالدرجة الأولى، المجلس الرئاسي مسؤول أمام الشعب. اتقوا الله وأخرجوا في ميدان الشهداء. أخرجوا يا حكومة ويا وزراء، إن شعبكم يباع يوميا ويذبح يوميا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: شكرا يا أخو إدريس على اتصالك. الأخ عبد الحكيم من طرابلس. نعم يا أخ عبد الحكيم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معك مبارك شيخ عبد الله.
1: اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
2: نحيي فضيلة العلامة الشيخ الصادق، ربي ينوره وينور القناة الطيبة وكل الليبيين، ويرفع علينا الغم والهم ان شاء الله من ليبيا ومن الأمة العربية والإسلامية من المؤمنين. ونسأل الله رب العرش العظيم من يصلي على الحبيب يربح ان شاء الله.
1: صلي وسلم
2: ثانيا من صلى عليه دائما وابدا. ويا شيخ عبد الله، سبحان الله، احنا توا نبو نصبوها كلها بالفرنكلي. سبحان الله، انسان جاي في بيتك انك انت بتحميه تقويه، كانت الشبيه بتاعنا وعزيزنا الاولي كانوا اميين لكتريه، ولكن كانت فيهم الشجاعه، وربوا جيل طيب بفطره السليمه. لكن تو تغيرت يا شيخ عبد الله. نبي فضيله الشيخ يا ريته يوضح لهم كيف كان الجيل الطيب من الستينات والخمسينات لعند 84. سبحان الله، كان جيل طيب ونية طيبة، وكانت البركة، وكانت الناس تحب بعضها. توا يا شيخ عبد الله خلاص طفع الكيل. سبحان الله، هل هي نهاية الدنيا؟ هذه بدت الإشارات تبان. سبحان الله.
1: شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. شيخنا، الحقيقة بعض الأسئلة ربما تحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب في كل ما يحدث. وأيضا الأخ بسام من ترهونة يقول بأن كل دعاة الحق الآن يتهمونهم، كانوا يتهمونهم قديما بالإخوان، والآن أصبحت تهمة الإرهاب.
3: نعم، هذا هو المصطلح الذي يعني أو هذا الاسم الإرهاب اللي الله عز وجل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأصل أن المسلمون عندهم القوة والإعداد ما يرهبون به عدو الله. هذا الاسم استعمله الأمريكان والمشروع الصهيوني والأمريكي ومعهم الدول الغربية، اللي هي الآن أصدرت بيان 10 دول مع أمريكا تؤيد هذه النتائج اللي انتهت إليها 4+4 والولايات المتحدة، لأن هؤلاء جميعا هذا هو الذي يعجبهم، وهذا ما يجري في ليبيا هو أمر مريح بالنسبة إليهم، لأن هذا هو الذي يجعل ليبيا دولة فاشلة لا تهدد أمن اليهود ولا تهدد أمن أمريكا. تبقى هي مجرد ساحة تحمي أمريكا من هذه الهجرة غير الشرعية، وتبقى فيها الفوضى وتحمل المسؤولية. هذا ما يتمناه الأمريكان والأوروبيون الذين أصدروا هذا البيان يؤيدون نتائج 4+4. ولو كانوا يريدون الخير ليبيا كما ذكرت لفرضوا، وعندهم القدرة لفرضوا على ليبيا أن تجري انتخابات إلكترونية واستفتاء على الدستور وتخرج ليبيا من أزماتها. لكن هذا هو الأمر المريح، أن يكون كل من يرفع رأسه، كل من يدعو إلى الحق، كل من يقول إنه مؤمن بالله ويدعو إلى الله ويعمل صالحا ويقول إني من المسلمين، كل من يرفع راية الجهاد، كل من يؤيد ويدعم قضية فلسطين، كل من يجمع التبرعات لهم، كل من يعينهم، كله هذا يدخل عندهم في قائمة الإرهاب، ليجب أن يقتل ويصفى ويستهدف كما فعل حفتر. بل أكثر من هذا، التدخل الأمريكي الآن تدخل في المصارف، مصارفنا الشركة الأمريكية التي ذكروا عنها في الأيام الماضية أنها فرضت أن تتدخل وتطلع على المنظومة في المصرف المركزي وتعرف الحسابات، هذا أمر والله في غاية الخطورة. أحذر محافظ المصرف المركزي وأحذر الإدارات في المصارف كلها، وإدارة الرقابة على النقد وإدارة الامتثال وإدارة الأخرى التي هي تتلصص الآن لصالح الأمريكان على حسابات الناس، حتى الحسابات الخيرية التي كانت يعني تنجد المظلومين والمحرومين واللي ما عندهاش قدرة على الدواء وما عندهاش قدرة على الغذاء. الدواء الآن يعني الأمراض حدث ما شئت، إذا جئت للأورام، جئت للتليف الكيسي، جئت للسكري، جئت للكلى، حتى دواء السكر اللي كان مطروح في كل مكان رخيص هو الآن في شح. القطاع الصحي الآن هو المرتع للمجرمين وللسراق، لأن هو الجهة الرخوة، ولأن ما عنداش والي. القطاع الصحي ما عنداش والي، منهم فيه الضعفاء والمرضى واللي ما عندهمش قدرة على الدواء، هذا ينهبون أمواله كل يوم، مئات الملايين بل المليارات من ميزانية الصحة كلها تنهب عند السراق. والمصارف بما فيها النصر المركزي عليه أن ينتبه لما حذرته منه، لأن هذا ولاية لأعداء الله، والله سيحاسبكم الله على منع الخير، مناع للخير معتد أثيم. حتى الحسابات اللي فيها عون للناس والمستضعفين والمظلومين ولشراء الدواء حتى لا يتعرضوا إلى الموت، هل اللي عنده تليف كيسي هذا معناه يحتاج كل شهر إلى 8000 باش يعالج نفسه؟ الحكومة لا تصرف هذا، والجهات التي أوكلت إليه الأمور لا تصرف الدواء، لا هذا الجهاز اللي متولي رعاية السرطان ولا الكلى ولا يعني هذا التليف الكيسي. حتى البيت سكان واحد في المنطقة الغربية كلها الآن متوقف، ويقولوا للناس امشوا للمستشفيات. ماذا فيها المستشفيات؟ لم تبقوا فيها حتى جهاز يشتغل. حتى البيت سكان اللي كان يشخص أمراض السرطان متوقف في المستشفى الطبي ولا يعمل. اللي بيشخص يدير يرد يعني يوفر $1000 والرقابة على المصارف التبعة كيف يشراهم ولا كيف يخداهم باش تمنع ولا تحطها في الحبس، هو باش يلقطهم يمشي يدير بيت اسكان في تونس، لأن المنطقة الغربية كلها من أقصى إلى أقصى ما فيهاش بيت اسكان يشخص. هل هذا عمل؟ هل هذه مسؤولية؟ هذا يشترك فيه كل هؤلاء اللي ذكرتهم، إدارات المصارف اللي تمنع في الخير وتتبع الجمعيات الخيرية وتقبض على الناس وعلى حساباتها وتحول فيها، تسمى إدارة امتثال. هم يطبقون ويذعنون لأوامر أسيادهم الأمريكان والصهاينة، هم الذين يريدون أن يمنعوا الخير على الناس. هؤلاء يجمعون التبرعات لغاثة وللناس ولإعانتهم، يريدون الناس كلها أن تموت وتبقى الدولة فاشية، والناس يعني هكذا يقاسون ويتألمون، ولا أحد من الناس يكون عنده همة ولا تعلق ولا رؤية سياسية ولا يحمل قضية، يبحث عن كيف يحصل على الدواء وعلى حبة الدواء وعلى لقمة العيش وغلاء الأسعار والدولار اللي الآن يصعد ومستمر في الصعود، والنفقات اللي المصرف المركزي للأسف يقول 69 مليار إلى حد الآن، هذا اللي وصلوهم لولاد حفتر. كيف تلاقي ربك يا محافظ المصرف المركزي؟ كيف تلاقي ربك يا من ترضى بهذا؟ أنت وغيرك كلكم مسؤول عن هذا. يعني مرتبات يتوقع أن مرتبات العام هذا توصل لمئة مليار، أي إهدار هذه الثروات؟ ليس هناك مصانع، السرقات على أشدها في مؤسسة النفط والتهريب، وبالإضافة إلى المشاكل اللي تعرضنا إلى بعضها، فهذا كله يضع هؤلاء الناس في المصارف وفي إدارات الدولة وفي يعني الولايات التي تولاها الناس والمسؤوليات كلهم يضعهم أمام مسؤولياتهم عندما يلقون ربهم.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. شيخنا في نصف دقيقة شيخنا ورد السؤال، في امرأة فقدت شعرها بسبب العلاج الكيماوي، هل يجوز لها وضع الباروكة لإزالة الضرر أمام محارمها والنساء إلى حين ينبت لها الشعر؟
3: ده مسألة مؤقتة لأمر علاجي لا تضر.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. كان نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو راجلها وولد عم راجلها وقريب راجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: إن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن يوجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
2: نعم.
3: طبعا. فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه معش في الصلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
4: نعم.
3: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
2: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
3: نعم هو تحسر الناس تحسر، هو تحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم نصها بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع زبق كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحول، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
5: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط. والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه اشكاليه، هي فيها اشكاليتين، اول شيء الحواده والفتوى فيها بدا لفت ان لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان فيه حواله اللي بحيث تكون جائزه بالطريقه التي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظه اللي ندخل هنا لمحل الصرافه هنا، يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا او بتكون عمليه صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء، افترق وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
2: نعم،
3: عايز من عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله اعلم.
4: شيخنا مجيب على الاخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
10: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
11: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليها مرات، عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأن يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
10: ما ظهر لهم،
11: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
10: يعني
11: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
12: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
10: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
11: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
10: مضطرين
11: وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
10: فشيخنا جائزة بإذن الله.
11: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
13: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
7: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
13: هيك بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
7: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
14: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
15: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
14: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف

0: ودار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
0: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب، بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
1: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه، أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منن عندما يخرجون الناس إلى منن، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه

0: لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء، ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس، وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر، لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم، ثم آل الأمر إلى خزاعة، ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك، هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخلون بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
1: إطعام الحجيج،
0: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقررون فيه
1: ما الشورى، يعني
0: الشورى ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكنون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي، وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو مكانته على كل حال في أهل مكة بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة. فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة،
1: لابنه
0: عبد الدار، ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد، فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد مناف بن قصي، الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هذما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه مبكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
0: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا. ثم وعلل للعباس، قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح. وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس. وكذلك ما كان لبني عبد الدار، وهي الحجابة واللواء وكذا
1: والندوة،
0: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات، وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة. فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو بن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
0: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا يعني هذه الأمة أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام. تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب. كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني، فذهب معها. وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
1: صحيح،
0: اللي في
1: مسجد عائشة، يعني
0: مسجد سيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة، ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها، والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت. فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد وكذا، وقالت ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه. فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها، زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير. ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول نحن كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهل يراه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
1: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم،
0: هذا من ذهاب المروءات. لما تذهب المروءة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطيح العبارة، نقول أنت لست رجلا، لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا. فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة. كذلك من المثل التي تأخذ من هذه الأخبار تقدمت العفو والتمام، العفو والإكرام. طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد إكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقول احنا تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عند صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوما ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش إذن، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك، ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الناس اللي عندهم الضغائي
1: ينتصر لنفسه وكذا،
0: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة،
1: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما لما سلمه المفتاح يعني.
0: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
0: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله، لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح. الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة. وقال في بعض الروايات كما قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده، قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائمة.
1: وفعلا بقيت حتى اليوم في ذرية عثمان.
0: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
1: نعم صحيح،
0: صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأن يجي إنسان آخر حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول صحيح. والله مش شوي لدي أو أعطي الفرصة لمن ينال من خصمه السابق.
1: صحيح.
0: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح المرأة أصرت على أنها
1: رفضت في الأول،
0: رفضت بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت زي ما نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء إلى هذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
1: بحسن التدبير وحسن
0: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه، ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
1: هو أحسن اختيار الأسلوب،
0: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولم يجيش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
1: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، فيه اللي يلقى أبوه، فيه اللي يلقى ذا، نقول إحنا معنت ولكن في الباطل، كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
1: يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه، اللي ممكن تأثر فيه،
0: ممكن تأثر فيه عاطفيا.
1: نعم.
0: لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا، بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا، مش نعم. مش في الباطل.
1: نعم.
0: يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما ياخذش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم ويمكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا، يعني
1: صحيح.
0: بدل لان نعم. نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربنا على مصلحته، هدهدناها على مصلحته، ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
0: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث بمتنه وإسناده،
1: سنده ومتنه،
0: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
1: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
0: لا يستلزم، نعم. وكذلك هو لما يقول راهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
1: صحيح،
0: لأنهم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع، الحكم على التوثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
1: قد يكون فيه نكارة في المتن، يكون فيه
0: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان، وإنما يعني صرح بأداة التحديث، يبقى هذا هو
1: الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم
1: قال حدثنا محمد بن حمزة،
0: نعم نعم, نعم. وذكر ابن حجر قال
1: هو شيخنا التدليس شنو المقصود به، يعني
0: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة تور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
1: لا أحد،
0: لا أحد، لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبو هريرة رضي الله عنه.
1: نعم.
0: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره،
1: هذا كاذب.
0: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
1: صحيح،
0: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
1: الشيخ نعي يفيدنا فينا في دقة في التمحيص،
0: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
1: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
0: نعم،
1: معروف عنا التدليس،
0: نعم،
1: في حديث أخرى معروف عنا أنه هو يدلس،
0: نعم،
1: نوع من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع اللي حدثنا،
0: نعم،
1: يعني انتفى عنه التدليس.
0: نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوائد،
0: مجمع الزوائد نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا. هؤلاء وثقوا الحديث، وهؤلاء مدام وثقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم، حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف. وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان، الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري.
1: نعم.
0: الذين قالوا يضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة. قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان،
1: وابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
0: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل، وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عنعنة الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث. لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
0: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم. لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم.
0: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم. عندهم بأنه ممنوع يعني.
1: نعم.
0: ممنوع، لكن غير اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم. ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد. فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقة الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي، يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون روايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد، دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد؟
1: من الواحد،
0: من الواحد. هذا الغالب، وهذا كسائر الأخبار. كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا. العقول السليمة بتميل تقول هذا أقوى
1: للمجموع.
0: المجموع. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات، وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذا هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات، فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر، يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد. طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ، وهذه حديث عند المتواتر الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات. لكن بعض الأحاديث هي صحيحة، صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواة يعني فرادة، جماعات 4 أنفار 5 من الرواة كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولا علينا بمزيد البحث في
1: الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشعر فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته. فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع لي وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين،
1: نعم،
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة، يعني
0: هو
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر، يعني
0: نعم عن طريق صحابي آخر
1: يقوي الحديث زيادة، يعني
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد،
1: نعم،
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم العلم به شائع،
1: نعم
0: نعم نعم. فهذا يدل على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا، لما قيل في نقل هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. هنا شيخنا يقصد بالجهالة، جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات، يعني هو مجهول نفسه حمزة ابن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لما إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب، إما أنها جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء ولا من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال، مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي ما تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راوي واحد، إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول حال. وهذه حتي من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية، يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها، يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقى واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا، أخبره عما سمعه لكنه لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقره،
1: ما حدش بها لعامة الناس،
0: لعامة الناس نعم، لم يتصدر للرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر.
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي، إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى مجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين لأن روى عنه ابنه فقط، ابنه محمد، لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما
1: بتوثيق
0: المجهيل اللي هو العين هذا، وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال: دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه تسمية ما هو معروف في وقتنا هذا، من لما نقوله العامي نقوله إحنا حائط يعني جدار، فهذا الأصل، وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني، ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار،
1: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
0: وقصدوا المحدود. نعم، وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة، مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء، قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط، هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم،
0: فمرادهم بذلك نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي أو قول زيد بن سعنة: فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم،
0: الفرس والروم وخاصة فارس في التجارة وكذا، بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب،
0: يعني فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت. فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقته همياني، يعني أطلقته محفظتي، يعني
0: نعم هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
1: شنو يقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي،
1: نعم
0: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه، فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يعني،
0: يفك الخيط
1: يطلقه، نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن احنا معروف احنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر، لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نأخذ من عبارة أنه بادر بالإعطاء، حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص،
0: نعم نعم،
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته،
1: نعم
0: نعم.
1: زي ما نقول توا الآن شيخنا تعبيرنا المعاصر نقول افتح التزدان، افتح سرقة التزدان،
0: نعم. أيوة نعم، عنده حقيبة فيها فلوس، خزنة كذا، نعم
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا، فأطلقت همياني، عرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك، قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا ب80 مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم،
0: نعم. لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
1: زي إحنا تبغى نقول الجرام والكيلو
0: زي جرام والكيلو، نعم زي جرام والكيلو، بحسب الزمان يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة توزن بها الأشياء، وذكروا في هذا العصر لعل 4.5 grams هي تسمى مثقال الآن، لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا، الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن، بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية، فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في اللي نقول احنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم، يتصالح الناس أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف،
0: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها، لما يقول نشري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري،
0: نعم أيوه بالضبط، وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام بهي، هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى من شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزة يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية.

0: يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل.
1: وكيل
0: عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي ما يصيرش. ومتها البئر تماما. إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره. عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك نوفر عليك فلوس وجهد ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
2: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
3: نعم هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته يجب عليه أن يقضيها هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين وأحيانا الأمر يتعلق بسنين فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك ذمتك عامرة بها فهي واجبة وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي ليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب ما تجيش صلي الظهر معاه 3 ظهرات ولا العصر معاه 4 ولا المغرب معاه 4 مغارب لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشية أو ظهر عصر مغرب عشية صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه على الأقل متذكر علي من هو اللي بيبني الدين لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك لكن لا يلزمه شيء لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا لأن قداش ما نعرفش وبات وورت بتاع ما عادش في حد ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص هذا أقول لهم يقدر تقدير لكن شخص هيك يعني المبرد ومرت حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع
5: نعم
6: أكيد متسلف ممكن والله لا لا ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: وجعلها للعبادة والذكر لا

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسعين فاصلة تسعة FM.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يلزم.

0: الجواز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا

0: ابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول والثاني وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا نأدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، يقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسعين فاصلة تسعة FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج

0: تعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج

0: تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل

0: من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمحيصها، وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا السجود القبلي جابرا للنقص ولا يجبر به إلا نقص السنن، والسجود البعدي للزيادة التي هي من جنس الصلاة أو التي ليست من جنس الصلاة، هذا يترتب عليها السجود بعدي. وحكمه أنه سنة، وحكمه أنه سنة.

0: فالسجود البعدي كما سيأتي للمصنف، يعني انفعله المصنف انفعله المصلي أو الساهي فبها ونعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام، فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي، إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساهى في صلاته بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات يعني هو كما ذكر معنا المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد، فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
0: نعم، سنة مؤكدة. السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله: سيناني شيناني جيماني كذا تاني، عدد السنن الثمان هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمزوا بها للسورة وللسر في محله، اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب من العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سناني يرمزاني إلى السورة وإلى السر في محله، والشيناني يرمزاني إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيماني يرمزاني إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لما للسلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءان يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنن المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكدا والباقي كالمندوب، يعني ما زال هو ذكر يعني ما يزيد عن 20 سنة، لكن ذكر هذه السنن الأولى، قال هذه المؤكدة، هذه التي يسجد لها. فإذا عندنا السنة المؤكدة يسجد لها، والسنن الخفيفة لا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر. ولهذا قال المصنف: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين، لا عن مندوب. إذن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها، والمندوب كذلك لا يسجد له، أو سنتان خفيفتين فصاعدا نعم يسجد لها. السنن الخفيفة مثالها التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتان فأكثر يسجد لهما. قال أو مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها سجود بعدي، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا سجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي. ولهذا قال ابن عاشر والنقص غلب إن ورد. قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكد ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد. يعني لما يجتمع عندنا إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش. وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
0: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت زاد سجدة ركعة ركعتان ما فيش بأس، اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات، عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش بأس، سهى زاد ركعتين ما فيش بأس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش بأس، هذا يسجد لسجود بعدي. لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الوسطي، ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا نقول له تستمر، هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرش السورة، قري الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر يعني.
1: يعني يكونش سجود لكل
0: زيادة نقص. أو لكل لا. نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقول له لا أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين، ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقول له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا لا، يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
0: نعم، يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد، ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد، يعاد بعد السجدتين سواء السجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب، ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي، وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء، ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام. وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا شيخ في المبطلات أو في السلام سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه ألا يساويه. في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه. وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب، محرم سبقه. طيب إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وكذا إلى نهاية الحديث. فإذا إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام، يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة. وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل، لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة، أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا، وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ؟ بنصلي تحية المسجد وأقيمت الصلاة. في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني أنا نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني أنا ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش أنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلا بد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها، فينبغي أن تكملها. فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن، إذن إذا خرج الإمام صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة فهنا لا يشرع في حقك الدعاء، كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد مدعيتش فينبغي أن يسقط عنك هنا الدعاء، وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
0: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها، مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة، قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما. أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات، ويحصل هذا يا شيخ إمام، وهذا حصل يعني ليس بالخيال، هذا في الواقع، سهى لم يكبر بنا يعني ست تكبيرات في الأولى، نقص منها تكبيرة أو في الثانية لا أذكر بالضبط، في واحدة من الركعتين سهى وسبح الناس له ولم ينتبه أكمل صلاة، فهذا يترتب عليه سجود، هذا يترتب عليه سجود، ماذا سجود قبلي ولا بعدي؟ سجود قبلي. ولكن إن لم يعرف ولم يسجد قبليا ونبهوه الناس بعد ما سلم يسجد حتى البعدي، لأن ابن عاشر كما ذكرنا يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان. أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر، يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، هذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة، لكن بما أنه أتى بأعلى السر اللي هو أسمع نفسه نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر اللي هو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقول له ما يترتبش عليك السجود. علاش؟ هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأن قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في
1: شفتي دون اسمع لنفسي،
0: دون اسمع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وتشهد.
0: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن وحينة سنذكره، ونظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه على مشهور المذهب قال كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لقبل ذلك نرجع، يعني أنا في صلاة رباعية مثلا يا شيخ سواء كنت إماما أو فذا نصلي بروحي ولا أنا إمام وسهوت فلم أجلس للتشهد الوسط التشهد الأول وحتى ولم أنتبه، لو أنا قاعد ما فكتش العقال زي ما يقولوا ناسنا لولو شيبين لولين يقولوا ما فكتش العقال، كان ما فكتش العقال قاعدت يدي ولا رجلي قريبات من الأرض هذا ننزل ونجلس للتشهد ونكمل صلاتي وما عليهش السجود، لكن إن أنا فكيت العقال واعتدلت قائما، إذا اعتدلت قائما لا أرجع، السنة في حقي على مشهور المذهب أني لا أرجع، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقام من اثنتين، يعني ما جلسش للتشهد الوسطي، قال فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. البخاري في صحيحه طبعا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن بوب له قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، باب لأنه لو كان واجبا لما جبر بالسجود، لأن السجود لا ينجبر، السجود السهو لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، وإنما ينجبر به ترك السنن.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي، والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موجب السجود بعد السلام وحالاته، حيث قال رحمه الله: ولمحض الزيادة بعده.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني قبل الفاصل ذكرنا أو مثل لنا للسجود القبلي أو السنن التي يترتب عليها لنقصها السجود قبلي، فذكر لنا تكبيرة العيد، وذكر لنا ترك الجهر، قلنا إذا اقتصر على حركة اللسان فقط، وذكر لنا كذلك التشهد. ومن الأمثلة أيضا على السجود القبلي قبل أن نشرع في السجود البعدي ترك السورة، لأن من ترك السورة يعني ترك سنتان، بل ثلاث سنتان وسنة ثالثة خفيفة. السنتان اللي هي السنة الأولى نفس قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة، هذه سنة، والقيام لها سنة. وعندنا أيضا الإصرار أو الجهر بها على حسب الموضع أيضا سنة، ومع هو سنة خفيفة، هو بالنسبة للجهر والإصرار آكد منه في الفاتحة، يعني آكد في الفاتحة منه في السورة، يعتبر من باب سنة خفيفة أو مندوب في السورة. فمن ترك إذن السورة أو ترك الآية بعد الفاتحة، هذا أيضا يعني أنقص سنتان فأكثر، فهذا يترتب عليه أيضا سجود قبلي. كذلك قلنا من يعني ترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميع، فهذا أيضا يترتب عليه سجود قبلي. نعم. وبالنسبة لمحض الزيادة بعده، طبعا لماذا هنا المصنف رحمه الله عبر بالمحض؟ قال لأنه إذا اجتمع عندنا زيادة ونقص سيترتب عليه السجود قبلي، لأننا نغلب السجود القبلي على السجود البعدي، لكن إذا تمحضت عندنا زيادة فقط فهذا يترتب عليه سجود بعد السلام. ومما يدل على ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له رجل في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يقع، ما حصل في ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كونها لم تقصر نعم، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنها يعني كاملة أيضا قد صليت، وهذا للتشريع للأمة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكانوا في القوم، فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بعد أن قام منه، وكبر وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام. فمن هذا الحديث وأحاديث أخرى استنبط علماؤنا منها، سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، استنبطوا منها أن إذا وجدت زيادة في الصلاة فيترتب السجود البعدي، وإذا وجد نقص في الصلاة مثل حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي كان فيها نقص، فإنها تجبر بالسجود القبلي. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كمتم لشك.
1: نعم، هو يعني بيمثل هنا للزيادة، يمثل للزيادة. الزيادة يا شيخ سواء أكانت من جنس الصلاة، قبل أن نأتي لقول المصنف كمتم لشك، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة يزيد ركعة ولا سجدة، طبعا هذا سهوا يا شيخ، أو من زاد، وهذا ذكرناه في المبطلات، من تعمد زيادة سجدة يعني ركن فعلي بصفة عامة فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي. من تعمد زيادة ركن قولي، شنو هي الركن القولي؟ عندنا الأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعندنا السلام، وعندنا الفاتحة، فقط يسجد في حالة زيادة الفاتحة، تكرار الفاتحة، فهذه يسجد لها سجودا بعد ولا تبطل الصلاة. أما بالنسبة للأركان الفعلية، السجود، الركوع، كذا، إذا زاد المصلي في صلاته ركنا فعليا متعمدا فإن صلاته تبطل، وإذا كانت سهوا فإنها لا تبطل وتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي، يسجد بعد السلام. وكذلك عندنا أحيانا يعني تكون من غير جنسها، أحيانا تكون من غير جنسها، كمن تكلم سهوا أو أكل أو شرب ولم يكثر، هذا جدا لو كثر حتى لو كان سهوا يبطل، لكن لو كان قليل وكان سهوا فهذا ليس من جنس الصلاة وهي زيادة، فتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي. نعم. بعد ذلك المصنف قال كمتم لشك. المشروع في حق من شك في صلاته هو أن يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، أنا شككت في صلاتي هل صليت ثلاثا أم أربعا، يجب أو ينبغي علي أن أعتبرها ثلاثا وأزيد ركعة. وهذا الحديث يعني أخرجه مالك في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. طبعا وردت بعد السلام وقبل السلام في الأحاديث، لكن عندنا المختار لأن عندنا تمحض زيادة فهذا بعد السلام، السجود يكون بعد السلام، لأن كما ورد في الحديث إذا كانت الركعة التي زدتها بالفعل هي رابعة فالسجدتان هنا ترغيم للشيطان، وإذا كانت الركعة التي زدتها خامسة، يعني أنا لما شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة بالفعل كانت الرابعة هي ونزت ركعة، بعد ذلك تبين أو في حقيقة الأمر تبين أن هذه ركعة خامسة، قال السجدتان تشفع له صلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من شك ولم يكن مستنكحا الشيخ، أما المستنكح بروحه حكمه اللي هو كثير الشاك هذا لا يبني على الأكثر، يعني لما شخص يشك في صلاته لم يدري ثلاثا أم أربعا مثلا أو ثانية أم ثالثة أم كذا في المغرب، فهنا إن لم يكن مستنكحا إنسانا عادي ما يجيش الشك هلبا، هو المستنكح عرفه علماؤنا بأنه كثير الشك الذي يأتيه الشك كل يوم ولو في اليوم مرة لابد بيجيه الشك، فهذا هو المستنكح. وأفضل علاج لطرد هذه الشكوك والوساوس هو الإعراض عنها، فلهذا قالوا حكمه أنه يبني على الأكثر، لما نكون مستنكح ويأتيني الشك كثيرا ويوميا يأتيني الشك، قالوا في هذه الحالة إذا شككت صليت ثلاثا أم أربعا يعني أعتبرها أنها أربعة وأسجد بعد السلام، وسيأتي للمصنف تفصيل هذا. إذن بالنسبة لمتم الشك يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، ولكن يزيد يبني على الأقل ولا الأكثر؟ نقولك إن كان مستنكحا فهذا يبني على الأكثر، وإن كان ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر.
1: نعم، هذا مثلا صلاة الظهر والعصر، شخص صلى الظهر وبعد ذلك شك، يعني وهو في الصلاة ما عاش عرف هل هو في الظهر أم هو في العصر، ولا مثلا شفع والوتر شك هل هو الآن في الوتر ولا قاعد في الشفع، ولا ركعتي الفجر والفجر مثلا، يعني الصبح صلاة الصبح وركعتي الفجر، يعني هو صلى هو في الصلاة شك هل هو لا يزال في ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة ولا ابتدأ في الفريضة. فمن حصل له شك يعني يبني على ماذا؟ يبني على أنه لا زال في الصلاة الأولى، لا زال في الصلاة الأولى ويكمل الصلاة الأولى ويسلم ويدير سجدتين بعد السلام، احنا نتكلم على السجود البعدي فهذا يسجد فيها بعد السلام، إلا إن كان مستنكحا، فالمستنكح عرفنا حكمه أنه يبني على الأقل، أما غير المستنكح فإنه هذا حكمه يعني يعتبر نفسه في الصلاة الأولى يكمل صلاته الأولى وبعد السلام يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا معناه المصنف بقوله وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر.
1: نعم، هو يا شيخ أدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه يعني الناس ولو بنحو صفره، هذا أدنى شني أدنى الجهر، يعني إن هو بدل السر بأكثر من إسماع نفسه بما زاد على إسماع من يليه عفوا بما زاد على إسماع من يليه فهذا يترتب عليه السجود. لكن إن كان هو يعني بأعلى السر اللي هو إسماعه لنفسه فهذا ما يترتبش فيه سجود، قاعد في السر هو حتى وإن جاء بأعلى السر، وإن جاء بأدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه قاعد حتى هو قريب ما يترتبش عليه سجود. إذا متى يترتب عليه سجود؟ من ترك السر إذا جهر بأعلى من ماذا؟ من أدنى الجهر. إذا جهر بأعلى من أدنى الجهر بأن زاد في الجهر إلى أن أسمع أكثر من يليه، كان هو غير سمع من يليه قاعد ما يترتبش عليه السجود. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه.
1: نعم، أشرنا فيما مضى إلى حكم المستنكح، قلنا إحنا اللي شك في صلاته إما أن يكون غير مستنكح فهذا يبني على الأقل يزيد ركعة ركعتين شني مازال من صلاته، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجدتين سجود بعدي به. وإذا كان مستنكحا فهذا قالوا ما يصلحش، من استنكحه الشك فهذا يعني يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة في صلاة الظهر، نقولوا له اعتبرها الرابعة، وبعد ما تسلم اسجد سجدتين بعد السلام. إذا كلاهما سواء المستنكح وغير المستنكح في حالة الشك لم يدري كل واحد منهما هل صلى ثلاثا أم أربعة، كلاهما سيسجد سجودا بعديا، لكن بالنسبة لغير المستنكح فهذا يبني على الأقل، والمستنكح يبني على الأكثر. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم مستنكح الشك، شرع في بيان حكم مستنكح السهو فقال: ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه.
1: نعم، بالنسبة لاستنكاح السهو يعني كثرة السهو، يعني في فرق بين استنكاح أو مستنكح الشك ومستنكح السهو. مستنكح الشك هذا كثير الشك، يأتيه شك هل هو فعل أم لم يفعل، صلى ثلاثا أربعا اثنان أم ثلاث، هذا كثير الشك. ومستنكح السهو هذا يحصل معه سهو، في الغالب يسهو عن التشهد الوسطي ما يديرش فيه، كثيرا يسهو عنه، هذا كثير باستمرار، أو يسهو عن السورة لا يأتي بها، فهذا مستنكح السهو. مستنكح السهو يصلح ولا سجود عليه. وطبعا هنا ليس دائما يستطيع الإصلاح، أحيانا يستطيع الإصلاح وأحيانا لا يستطيع الإصلاح. مثلا إذا سهى عن، في الغالب هو يسهو عن السورة ولم ينتبه حتى ركع، هذا لا يرجع لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. أو سهى عن التشهد الوسطي حتى اعتدل، لو قبل ذلك يستطيع أن يرجع، سهى عن السجود القبلي حتى اعتدل قائما، فهذا وهو كثير السهو، هو كثير السهو، فشنو نقول له؟ نقول له يعني ما عادش ترجع، استمر. يعني هو المصنف هنا قال: ومن استنكحه السهو أصلح. الإصلاح إن أمكنه الإصلاح، وإن لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود. إذن هو في جميع الأحوال بالنسبة لكثير السهو خلاص نقول له السجود ما عادش عليك سجود، أنت فقط تأتي بماذا؟ تأتي تصلح صلاتك إن استطعت. متى يستطيع الإصلاح؟ مثلا إن هو نسي سجدة، في الغالب يسهو عن السجدة الثانية، كثيرا ما يسهو عن، يأتي بسجدة ويسهو عن السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تليها، تذكر هو في القيام، بل حتى ولو كان هوى للركوع قبل أن يرفع للركوع، عاد نقول له ترجع جالسا وتأتي بالسجدة الثانية ولا سجود عليك، طالما أنت كثير السهو لا سجود عليك. إذن من استنكحه السهو كان كثير السهو، نقول له إن استطعت أن تصلح صلاتك فأصلحها ولا سجود عليك، وإن لم تستطع أن تصلح صلاتك كونها فاتتك سنة وكذا لا سجود عليك أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله،
1: طبعا تكلم الشيخ في، نعم، إذا فاتت سنة، أما نعم، إذا فوت الفريضة هذه لا يصلح، لا يجبرها السجود ولا تنجبر، يعني حتى كثير السهو وغير كثير السهو بالنسبة للركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقاس على من استنكحه السهو في عدم السجود له، فقال: كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجد أو هل سجده وبنى على اليقين، أو زاد سورة في أخريه، أو خرج إلى أخرى، أو قاء أو قلس غلبة، إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله شبه هذه الأمور بما ذكره على من استنكحه السهو، قال يصلح إن استطاع الإصلاح ولا سجود عليه. قال كذلك عندنا مسائل أخرى يكون فيها يعني لا يترتب عليها السجود، اللي هي من شك هل سلم أم لم يسلم، هذا نقول له سلم ولا سجود عليك، يسلم ولا سجود عليه. وكذلك من سهى، هل يعني عفوا من شك هل سجد واحدة أم سجد سجدتين للسهو، نتكلم على سجود السهو، هو ترتب عليه السجود، سجود قبلي ولا بعدي. وفي السجود في سجود السهو يعني شك هل هو سجد منه واحدة أم سجد سجدتين، نقول له زيد سجدة أخرى ولا سجود عليك، خلاص كان هذا معاش يتم. نعم. خصوصا من به وساوس وكذا، فإذا هذا أيضا لا سجود عليه، يبني على الأقل يجيب سجدة أخرى. إذا سهى هل إذا شك هل هو سجد السجود السهو ولا ما سجد، نقول له اسجد خلاص. إذا شك هل سجد واحدة منه ولا اثنتين، نقول له تسجد سجدة أخرى تعتبرها واحدة ولا سجود عليك بعد ذلك. نعم، لأن سجود السهو ما يترقعش بسجود السهو تاني يعني. نعم
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده أصلا يعني.
1: نعم،
0: وبنى على اليقين. نعم. يبني على الأقل على اليقين.
1: نعم. في هذه المسائل
0: المسائل. نعم.
1: اللي هو شك هل سلم أم لا، يبني على اليقين. شك هل سجد سجود السهو أم لا، شك هل سجد واحد أو ثنتين. نعم. يبني على اليقين على الأقل. نعم،
0: ثم قال أو زاد سورة في أخريه.
1: نعم، عندنا الضابط شيخ وسبق أن أشرنا إليه أن كل زيادة قولية في الصلاة لا يترتب عليها سجود إلا عندنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كررها المصلي قرأها في ركعة مرتين فهذا يترتب عليه سجود، أما الباقي التشهد قرأها مرتين، السورة يعني قرأها مرتين أو قرأ في الأخريين، يعني عندنا إحنا مثلا الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، عندنا فاتحة فقط يا شيخ، لو هو قرأ فيها سورة هل يترتب مع الفاتحة قرأ سورة هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، لا يترتب عليه سجود، هذه من المواضع التي لا يترتب عليها سجود. نعم،
0: قال أو خرج إلى أخرى.
1: نعم، هو في الركعتين الأوليين أو إحدى الركعتين الأوليين يقرأ في سورة فأخطأ ودخل في سورة أخرى، خصوصا في المواطن التي فيها تشابه، فهذه أيضا لا سجود فيها، ما فيهاش بس. نعم،
0: قال أو قاء أو قلس غلبة إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت. وإلا بطلت.
1: نعم، هذه يعني بشروط بالنسبة للقيء، احنا نقول الترجيع، والقلس يعني التقريعة ولا يعني الحموضة هذه اللي ترجع المية وكذا فيها شيء من الطبيخ وغيرها، هذا القلس. فإذا القيء أو القلس غلبة، مش واحد يدخل ايده في أو صبعة في فمه وكذا
0: بلا تعمد يعني،
1: إذا ان تعمده فهذا مبطل، لكن إن لم يتعمده إن كان غلبة فلا تبطل به الصلاة، يعني بشروط حتى بالنسبة للقيء والقلس في الصلاة لا تبطل به الصلاة بشروط. أول شيء أن يكون غلبة ليس تعمدا، والشرط الثاني أن يكون قليل، أما إن كثر جدا فهذا تبطل به الصلاة، والشرط الثالث أن يكون طاهر لم يتغير عن حالة الطعام، أما إن تغيرت رائحته كذا عن أوصاف الطعام وبدأ فيها يعني أوصاف العذر والنجاسة فهذا يعني نجاسة وتبطل به الصلاة قليلا كان أم كثيرا. والأمر الآخر لم يزدرد منه شيء، لأن عندنا عمدا طبعا لم يزدرد يعني لم يبتلع منه شيئا، أما إن لو ابتلع منه شيئا هذا لها حكم الأكل والشرب سهوا، أما إن تعمد الازدراد أو ابتلاع هذا القلس أو هذا القيء بعد أن خرج منه، ولو كان قليلا طالما ازدرد منه شيئا فهو في هذه الحالة يكون مبطلا. إذن القيء والقلس لا يبطلان الصلاة بأربعة شروط: أن يكون غلبة، وأن يكون قليلا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يبتلع منه شيئا عمدا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعلن أو أسر بك آية، أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: هنا عطف المصنف رحمه الله على المسائل التي ذكرها آنفا ولا سجود فيها. مسألة الإعلان، لو أعلن يعني جهرة في موطن سر هو جهرة بآية أو بآيتين، ولهذا يعني وضعوا فاصل بين من جهر يعني من قرأ خلاف سنة الصلاة آية أو آيتين لا سجود عليه. إذن متى يترتب السجود؟ قالوا من قرأ خلاف سنة الصلاة أربع آيات فأكثر من الفاتحة، نتكلم إحنا من الفاتحة سبع، الفاتحة سبع آيات. فمثلا أنا في صلاة المغرب قرأت الحمد لله، أسريت بالقراءة واقتصرت على حركة اللسان، لم أسمع نفسي، لأن قلنا من أسمع نفسه فلا يترتب عليه سجود. اقتصرت على حركة اللسان، قرأت الآية الأولى والثانية والثالثة، وفي الآية الرابعة انتبهت أو نبهوني فقلت إياك نعبد وإياك نستعين جهرا، وكملت الصلاة جهرا، هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، ما يترتبش عليه سجود. إذن متى يترتب عليه سجود؟ يترتب عليه سجود إذا أنا خالفت سنة الصلاة من جهر أو سر بأربع آيات فأكثر فيما يتعلق بالفاتحة، أما بآية أو بآيتين فهذه لا يترتب عليها سجود. نعم.
0: قال: أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة.
1: نعم، سبق أن ذكرنا أن الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود إلا من كرر الفاتحة. أما السورة مثلا سهى في السورة قرأها خلاف سنتها من جهر أو سر، فهذا وأعادها وفق السنة من جهر أو سر، فهذا نقول له لا يترتب عليك سجود، لأن عندنا الزيادة القولية لا يسجد لها إلا ماذا؟ إلا في الفاتحة إذا كرر الفاتحة. لكن من قرأ الفاتحة خلاف السنة مثلا في المغرب قرأها سر بحركة اللسان، لما انتبه أو نبهه أعادها جهرا، فهذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي للزيادة إنك أنت كررت الفاتحة. نعم.
0: ثم قال: أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: شوف يا شيخ، فيما يتعلق بترك الجهر إلى السر أو ترك السر إلى الجهر، لا يترتب السجود في ترك الجهر إلى السر إلا إن اقتصر على حركة اللسان. أما إن يعني ترك الجهر إلى أدنى السر بأن أسمع نفسه قلنا ما يترتبش عليه السجود. وكذلك فيما يتعلق بالسر، من ترك السر إلى أدنى الجهر، من ترك السر إلى أدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه، فهذا
0: لا يترتب عليه
1: لا يترتب عليه السجود. بخلاف من جهر بأكثر من ذلك، هو في صلاة سرية وقرأ جهرا يسمع من يليه ومن بعد منه، فهذا يترتب عليه سجود. ولهذا من اقتصر على إسماع نفسه في الجهرية فهذا لا سجود عليه، مع أنه لم يأتي بأدنى الجهر، هو جاء بأعلى السر، وأدنى الجهر وأعلى السر قريبان، فلهذا لا سجود عليه. قال: أو على، أي أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، وقلنا إسماع من يليه هذا أدنى الجهر وهو الصلاة سرية، يعني فات هو أعلى الجهر. أعلى الجهر أن تسمع نفسك،
0: أعلى السر،
1: أعلى السر، نعم، هو فات أعلى السر، لأن أعلى السر هو أن تسمع نفسك، بيفات أعلى السر إلى ماذا؟ إلى أدنى الجهر، فلا يترتب عليه السجود. نعم. نعم. لكن إن زاد على ذلك فهذا يترتب عليه السجود. نعم.
0: ثم قال: أو أدار مأمومه ليمينه.
1: نعم، هذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فيعني أداره صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، وهذا المندوب في الوقوف أن يكون يعني إن كان مع الإمام واحد فقط سواء رجل أو صبي فإنه يوقفه على يمينه.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقولوا ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفات عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدوال الناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهذا رزق وروح. لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج،

وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة،
هذا

0: قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا ذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لهن بني قسمن ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذ منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع نعم.
4: لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلو شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير للزكاة،
4: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال الضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
7: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
6: تقريبا تبع بوسليم.
7: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
8: حتى أجنبية يعني.
7: حتى أجنبية لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
8: تسمع بي يا شيخ؟
7: نسمع فيك.
8: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
7: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
6: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
7: آمين يا رب.
6: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
9: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل إن فنحن ننصحه نتصل بالـ14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احني الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
9: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشتري تات لبيته. فيمشي ياخذ فاتوره مبدئيه ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الاثاث، وبعد ان يتملك المصرف الاثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالاثاث الذي اشتروهم، وياخذ هذا الاثاث من المعرض الى بيته. فهذه الطريقه ما فيهاش باس ان شاء الله تعالى.
10: رجع لي سؤال الاخ سعد، سال الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره، فالمؤمنين عنده شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم، فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجو انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوك ساعه ويدلوك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، ان يدافع جباية كهرباء وكذا وتضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يهرب على حبي 12 ساعة، ناس يهرب على حبي 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندي 10 أيام و 12 يوم وكذا حزي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قادنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني، وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة، فنقع عمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني، أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس، يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
14: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
10: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
13: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، من باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل ومن باب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفاء في الوجوه في الوجوه المشروعه لمرض او لاعانه في وفاه في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين يعني من الاكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، او لا والله متى نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفله موسيقى وكذا وغناء والى اخره، يعني يكون التكافل في الاوجه المشروعه وان يعطى بنيه الصدقه وليس بنيه العود النفع عليه.
10: نعم.
13: إنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو الـ ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. هل تجوز إمامة الصبي أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، ومذهب المالكية أن الصبي لا تجوز إمامته في الفرائض وتجوز في النوافل. لا تجوز إمامته في الفرائض لأنها نفل في حقه وليست واجبا، وفي مذهب المالكية أن الفرض لا يجوز خلف النفل، صلاة الفرض خلف النفل لا تجوز. ما أجازه المالكية هي صلاة النفل خلف صلاة الفرض، لأنه ورد في ذلك نص بها في السنة. أما إمامة المتنفل لصاحب الفرض فلا تجوز عندنا. إذن لا تجوز إمامة الصبي للبالغين في صلاة الفرض، لأنها لها نافلة ولهم فريضة، ولا تصح فريضة خلف نافلة. وعند المالكية ليس هناك دليل صحيح يجب المصير إليه أو يجب الأخذ به في مسألة إمامة الصبي أو إمامة المتنفل لصاحب الفريضة. عندنا حديث في إمامة صاحب الفرض لصاحب النفل، عندنا هذا وأخذ به المالكية ويقولون به. أما إمامة صاحب النفل لصاحب الفرض فليس عندنا فيها دليل، وبالتالي تبقى على عدم الجواز. هذا الأمر الأول. إمامته في النوافل، في إمامته البالغين في النوافل، هذه جائزة لا حرج فيها، يعني يصلي بهم التراويح، يصلي بهم الاستسقاء، يصلي بهم الكسوف، الخسوف هذه ما فيها الجماعة عندنا، يصلي بهم الكسوف، يصلي بهم الشفع والوتر، يصلي بهم ما شاء من الصلوات النوافل، هذه لا حرج فيها لأنها نافلة خلف نافلة. حتى البالغ الذي خلفه يصلي في نافلة والإمام يصلي في نافلة فلا حرج. الآن للأسف في سمعت كثير من المساجد الآن يحطولها في أئمة غير بالغين، يعني أخذا بمن يقول بذلك بهذا القول من أهل العلم، يعني هذه أخذ الاتصال ثم أكمل التعقيب على هذا السؤال. عندنا السيد أبو بكر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: حالك الشيخ عبد المنعم.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيك على الجهود هذه.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ أنا بنسألك، عندي بنتي يعني تخدم في معهد ريسبشن، لكن المعهد هذا خاص هو طبعا، واللي صاير في أن فيه يعطوا في شهادات يعني بدون يعني يعطوها بمقابل الفلوس خلاص. قالت لي اني مش عارف كيف ندير، مع انا نشفع فيه الامور اللي صارت مرتين وما عرفتش هل نستمر مع نختم غادي ولا نوقف ولا شنو. هي قالت انا مش انا مش انا اللي نقبل في انا بعنا الريسبشن نعطي معلومات ونعطي ولا نبلغ حد وخلاص.
1: فهمتك، هي معهد خاص هذا اللي تخدم فيه؟
2: معهد خاص.

0: أو من قلة الكبار الذين يحسنون الصلاة بالناس تجيب في صبي، خلاص خلي عند التراويح يتشجع بها ويعني يشكر على ما حفظه من القرآن والكلام هذا، لكن ما تلعبليش بصلاتي. حتى وإن كان هذا القول موجودا، أول حاجة في مخالفة لمذهب أهل البلد، وتاني حاجة في تجعل الصلاة في شك. يا سيدي 25% إذا كان قلنا 100% هم الفقهاء الأربعة، عندك 25% ولا أكثر الصلاة باطلة، ولما تجيب واحد بالغ بإذن الله تعالى الصلاة صحيحة 100%. علاش نصيبه في 100% ونمشوا ل 75% إضافة زي ما قلنا لا هو أحوط في الدين ولا هو أفضل ولا هو موافقة لمذهب البلد السائد. فإذا كان هذه المسألة حقيقية وأن يجعل، أني ما ريتش للأمانة، لكن واحد قال لي أكثر من مسجد في طرابلس بهذه الطريقة، إذا كان موجود فهي ما بوش نقوله فاجعا هول الموضوع، لكنها مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة أن يفعل، لأن لو بدأنا في الكلام هذا نبدو بعدين نمشي حتى الأقوال الشاذة وهذه الأمور. فينبغي إذا كان هذا الموضوع حقيقيا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، حتى تبي تأخذ بقول غيرك لكن أنت عندك الأحوط، والكبار الذين يحفظون القرآن بالألاف أو بمئات الألاف، ما يا سيدي يقول بالملايين، بالك يقولوا قول بالمليون ولا زوز مليون ولا اللي هو، ما الداعي بعد ذلك أن احنا نجيب واحد تبدأ صلاتنا في شك مع إمامته. فإن شاء الله يكون الموضوع ليس حقيقيا، للمصلين أن يعترضوا على هذا الأمر، قلوا لا ما نبوش احنا، جيبونا واحد بالغ ولا دبر ولا جيبونا أي إمام تاني، رانا ما نبوش نصلوا معاه. إذا كان بهذه الطريقة ستضطر الأوقاف إلى الاستجابة. عندنا سؤال آخر، أخت مبروكة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب العالمين
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: في جميع أنحاء العالم.
0: آمين.
1: سؤالين.
0: تفضلي.
1: أيه. أنا عندنا بالله النمل في حوشنا هلا بهي، نعرف أنه نخش حتى في جسمنا في ذايب أجلية نكتب فيه، ما هذا لا عندي إتم ولا ما عنديش إتم، هلبة بشكل غير في الديار في الجنات في كل مكان. بهي السؤال الثاني، السؤال الثاني
0: قلت لي فيه بشني أنت؟
1: والله لما جي في على إيدي نمرسها بي الله إن شاء الله بيسمحني بإيدي هيك نكتفى، لأنه قرصتني هلبة،
0: قولي عقب تقرص. لا ما ينفعش، انت كان عندك هلبة نمل تقتلي بالوحدة.
1: لا مش نقتل الوحدة، اللي يبدأ فيه على جسمي نقتلها، لكن هيك ندفها وخلاص. وسكرت العوينات، عوينات هيك في حوش قديم حوش نحن.
0: شنو عوينات يعني؟
1: هاتي فتحات يخش بين المايولي بين
0: الحيط. تمام.
1: نفكر فيهم بشي متر الابيض. ان شاء الله سامحني الله.
0: ان شاء الله.
1: ايه وعندي سؤال ثاني بالله.
0: تفضلي.
1: عندي اخوي واخد وكالة من امي بدون.
0: واخد شني؟
1: واخد وكالة مهندس التضامن. بقى اسحب الوكالة بدون اذن.
0: واخد وكالة من امك بدون اذن؟
1: ايه.
0: بدون اذن من مني؟
1: من هي امي تاخذ التضامن. باهي وكان عند اخوي.
0: ما الكلام هذا؟
1: عملنا بدون ابن هيك ذا الزور وراقي ما نعرفش
0: الله. كان زور غير سمعيني اختي. كان زور ممكن. لكن باش ياخذ وكالة بدون اذن هذا كلام ما ينبتش، لان لابد ما يمشي الوكيل لمحرر عقود ويثبت الوكالة، ومحرر العقود يتاكد من سلامة الذهنية والعقلية باش يوافق.
1: والله يا شيخ
0: ممكن نزور، الله أعلم أني ما نعرفهاش ولا نصدق على كلامه، لكن لو زور تزوير يمكن، لكن باش ياخذ وكالة بدون إذن هذا كلام ما يمشيش.
1: هو مزور تزوير يقول لأمي ولادي يردوا لي وأنا بعيدة قريبة علي وكلها يقولها لا لا واعب صعب
0: باه
1: باه يا حياتي.

0: نبلفعوا امي بنمشوا نكتبوا من الوكاله هل هذا يجوز ولا ما يجوز. امي تمشي الوكاله
1: باهي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
0: الله يبارك فيكم يا زين حسن
1: ماشي اجمعين امين. الأخ أبو بكر يسأل على قال بنتي تخدم في استعلامات بعض المعاهد الخاصة وهي تعلم أن المعهد يعطي الإفادات بدون دراسة حقيقية وهذا للأسف نكبة في بلادنا أيضا يعني بلك نظلم مدرسة ولا اثنين ولا معهد ولا اثنين ولا جامعة ولا اثنين لكن أكثر من 90% المعاهد والمدارس والجامعات الخاصة أراه يغروا في الدرجات غران باش ينجح. يعني أمس يحكي لي مدرس قرى شوية في مدرسة خاصة قالوا له أنت حدك تكمل المنهج بس أما الأسئلة والتصحيح والكذا هذا مش شورك احنا نديروه ويخبرني أنه يصلح يحط الدرجة 10 يجيب قدرة قادر يلقاها 70 حط الدرجة 5 بقدرة قادر يلقاها 55 وهكذا في الجامعات والمعاهد وكذا وهذا نكبة كبيرة على التعليم وعلى الشباب وعلى المتعلمين نكبة كبيرة آون الآن أن نشوفوا في أثارها علينا نشوفوا في أثارها علينا وين المدرسين وين الثقات والمتعلمين الذين أين المتعلمون الذين يقودون البلد والمناصب السيادية فيها ما هناكش واللي متعلم تلقى يا خناب يا قريب من الخناب فللأسف يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الآن ما حكم من يشتغل في هذه الأماكن اللي يشتغل في الإدارة واللي يشتغل في التدريس واللي يشتغل في رصد الدرجات واللي يشتغل في تحقيق الدرجات هذو كلهم حرامهم حرام أصلي لأن هذه إعانة في ذات المحرم. يعني لو ما لقوش مدرسين حيسكر المعهد الخاص هذا لو ملقوش دكاترة راح تسكر الجامعة الخاصة لو ملقوش إداريين اللي يرصدوا ويدير ويوثقوا تسكر المدارس الخاصة فهذو حرامهم حلام أصلي هذو مش إعانة على الإثم والعدوان هذو أصل الإثم والعدوان. بعد ذلك الجماعة الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء زي البنت هذه تأخذ ملف تجيك لك موعد تستقبل ولي الأمر تسكر تفتح تنظف كلام زي هذا يعني هي واللي هذا وظيفته هل هذا يعتبر أصلي في الإعانة على الإثم والعدوان ولا يعتبر فرعي ولا لا يعتبر من الإعانة أصلا في الإثم والعدوان. نشوفوا احنا لو هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدرجات ولا بالمنهج لا من قريب ولا من بعيد سيبوا لو سيب يعني تركوا العمل هل المعهد يقفل أبوابه ولا يقعد يقدروا يديروها المدرسين وكذا وتستمر. إذا كان بهذه الطريقة فهم إعانة فرعية أقل إثم من الأولين أقل إثم من الأولين ولكن عند إثم المشاركة الفرعية ليست المشاركة الرئيسية. وإذا كان لا مسكروش وكذا هذا لعلنا نجد فيه يعني شيئا من السعة لا لاني بيخدموا بيا ولا بلا بيا نجي نديروا لهم في اللامبات نجي نحصد في العشب متاع الواحد نجي نصب في المية كذا حاجة ما لهاش علاقة بالعملية التدريسية لا من قريب ولا من بعيد وحتى لو أني ما جاتش حيكملوا. هل هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ولا لا؟ في اللي يقول إعانة وفي اللي يقول لا وما فيه شبهة فتركه أفضل. فمثل هذه البنت إذا كان لا تسجل درجات ولا لي علاقة بالدرجات ولا بالصحائف ولا بالنتائج لا من قريب ولا من بعيد نقول لها ابحثي عن بديل آخر في أقرب وقت. أول ما تلقي حرام عليك تقعد هنا. وكان هي من اللي تبي العزيمة والإخلاص في الدين تسيب على طول، تسيب وتبحث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لأن هي هذه الاستعلامات وكذا لها تأثير من قريب ولا من بعيد في سير العملية التعليمية، صحيح مش في الدرجات مباشرة زي اللي يرصد واللي مدير المنظومة واللي يعبي في المنظومة واللي يحط في الدرجات واللي يقري والمدير مش مباشر، لكن في مسألة الإعانة موجودة بدرجة أو بأخرى. فهذه نقولولها إذا كان عندك العزيمة والقدرة، وخاصة إذا ما كنتيش محتاجة تسيبي على طول وتبحثي في مكان تاني ليس فيه مثل هذه الأمور. وكان محتاجة وما عندكش العزيمة نقولولك والله دوري غيرها خير، دوري والأول ما تحصلي حولي. لكن البقاء في هذا المكان إما فيه حرام محقق وإما فيه شبهة كبيرة جدا جدا. أن اتصال سيد أحمد.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
2: عندي سؤال بالله، عندي مبلغ من المال بالغ النصاب سلفت البينة لشخص وثلث قاعد باقي عندي، هل نزكي عليه ولا ما نزكيش؟
1: انت عارف النصاب قداش الان؟
2: لا هذا تو نحكيك في ثلاث شهور فاتوا.
1: المهم انت عارف النصاب قداش؟
2: عارفه يعني عارف يا شيخ.
1: باي تمام، باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
2: بالله قول يا شيخ انا ما عندي يا شيخ.
1: ايوه
2: تبي تسمعها مباشره منك بالله لو سمحت.
1: تبي تسمعها مباشره. التلت اللي عندك. أيوة. التلت اللي عندك بتزكي عليه كل عام.
2: ما
1: انت ما اعطيتهاش تجاره ولا حاجه، مش دين تجاره هذا، دين
2: لا هيك اللي بوجه
1: تبرع يعني. باي تبرع، ولما يرد لك الدين هذاك تزكي عليه مره واحده ولو بقي عنده حتى 20 عام.
2: لكن يا شيخ اللي عندي ما بلغش النصاب.
1: لا ما وانت مالك كله بالغ النصاب، نشبحه للي مالك كله مش للي باقي عندك. لان حتى المال لأن حتى المال اللي سلفته هو على ملكك في الحقيقة مش على ملك الثاني، لكن لأنك أعطيته تبرعا وصدقة، لأن راهو السلف نصف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قرض مرتين يعدل صدقة مرة. فلي لما نعطي ألف نسلف واحد ألف ونسلف واحد ثاني ألف كأني تصدقت بألف دينار.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفي اللي قال بالعكس، في اللي قال القرض أكثر أجر من الصدقة، لأن قال صاحب الصدقة قد يأخذ وهو غير مستحق زي ما نشوفه فيه، تلقاه يجيبوا للناس وهو يأخذ هو أغنى من اللي جايب له أصلا. لكن القرض لا يأخذه في الغالب إلا المستحق، لأن عارف روحه بيرده. وبالتالي
2: سوف انا نزكي على الجزء اللي قاعد
1: عندي عندك يعني. بس نقولوا مثلا انت عندك 250,000 مثلا ولا 300,000.
2: ايوه
1: 300,000. أيوة. اعطيت 200,000 وعندك 100. ال100 الان دون النصاب. دون لان النصاب الان 116 اخر تحديث او 117.
2: ايوه
1: فانت تزكي على ال100 والمئتين اللي عنده بعد ما يردهم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد عشرة تزكي عليهم مرة واحدة فقط اللي هم 5,000.
2: يا شيخ لو سمحت بالله أنا في محرم، أنا في أول محرم ما وصلت حتى ال100 أزكي عليهم ولا ما زكيش؟ ما هذا المبلغ اللي عندي يعني.
1: ما هو من ثلاثة شهور
2: لأن قالوا لي إني صار 90 بس.
1: من 3 شهور كان 94 وصل ل 91.
2: أيوة.
1: لكن الآن للأسف 116 أو 117، قال 118 ونزل 117. أيوة آخر تحديث 117. فأنت كان رأس مالك مية بيس.
2: أيوة
1: وما ليش يحاول أنا وخلاص معاش عليك زكاة بكل لا على اللي عندك ولا اللي عند الراجل.
2: لا هذا هذا يا شيخ، انا قلت لك 95 في شهر محرم، عندي 95.
1: اما محرم هذا ولا اللي قبله؟
2: لا محرم هذا اللي فات ولي شهرين.
1: لا من محرم ما ما ما دون الزكاة، 95 دون الزكاة، ما فيهم الزكاة. لا ما فيهم الزكاة
2: بارك الله، لا اللي عندي ولا اللي عنده ولا اللي
1: لا لا لا لا، ما أنا من الأول سألت قلت لك تعرف النصاب،
2: فمدامك تسعين يا شيخ،
1: مدامك تسأل على السنة هذه، راو السنة هذه ما ما ما عندكش نصاب تو أنت الآن، لا زكاة عليك.
2: بارك الله فيك.
1: لا اللي عندك لا اللي عند الرجل.
2: بارك الله فيك. نورك الله ينورك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت مبروكة قالت النمل كاثر في عوشنا، هل ببق البقل ونقتل فيه، هل علي إثم أم لا؟ لا إثم في قتل النمل إذا آذى، كان لما تفتحوا سكر تلقوه معبي نمل، لما بتجيبوا عسل معبي نمل، الخبز معبي نمل، الكذا معبي نمل، هذا في أذية وبالتالي يجوز قتله. قبل القتل أقري عليه أنت، أقري عليه الآيات متاع سورة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يدخلنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أقري عليه مرتين ثلاثة أربعة، مرتين ثلاثة أربعة في خلال أسبوع، إذا كان ممشاش ديروا الفليت، ولا تو الآن في دواني تحت فيه، حتى نعاني منها شوية المشكلة هذه، دواء تحت فيه ما فيش رايحة بكل آمن على الإنسان، يعني حتى مس الولد مكانه ولا شمه ولا كذا ما فيه شيء، وفعال جدا جدا حقيقة، وحتى مش غالب 13 جنيه شيشة ممكن فيها لترة ولا لترة شوية، فدير الماء المهم الأذى اللي تكون سريعة في القتل. فإذا لم يذهب بعد القراءة، وإذا لم يذهب بعد القراءة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه أقريها مرتين وثلاثة بإذن الله، لو كان الأمر طبيعي يخش هو أو يحول، إذا كان ممشتش أي مبيد حشري سريع القتل، إذا كان ممشتش فهذا غالبا وجود النمل بكثرة علامة على وجود سحر، مش بالضرورة راهو، لكن قد يكون علامة، إذا كان الإنسان جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين القاه يجي، قد يكون علامة على وجود سحر. جيبوا شخص إذا كان ممشاش بالقراءة أو ممشاش بالمبيدات، جيبوا شخص يعالج في الجن بالقرآن ويأكد لكم، يقول لكم لا فيه ولا ما فيش، إذا كان ما فيش سحر وما فيش جن في الموضوع، بعد ذلك زيدوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا الأماكن وين اللي فيها العش، لأن مرات يكون العش راهو تحت الزليز، وبالتالي هذه مسألة تندير في الشمنط الأبيض ما تمشيش معاره، يدور مكان تاني ضعيف ويطلع منه، وبالتالي شوفوا العش متاعه وين أو البيت متاعه وين وأزيلوه بالطرق اللي قلت لكم عليها. عندنا اتصال سيد أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ اللي نصروا لدرفع المسرح لازم الأحرام.
1: شنو هو؟
3: أخ درفع المسرح.
1: المرابحة مش السلفة.
3: لا سلفة.
1: ما نعرفش السلفة قداش بتاخذ وقداش بيردولك.
3: والله حتى ما استفسرت شو حد.
1: ما وهذا لازم ما تسأل. إذا كان بتاخذ أقل وبتعطي أكثر إن شاء الله 100 جنيه.
3: إيه.
1: بياخذوا منك بيعطوك 100,000 إلا 100 وبيردوا منك 100,000 كاملة. هذا ربا لا يجوز. إلا ما كان. أنت من أي مصرف قلت لي معلش بتاخذه؟
3: مصرف الجمهورية.
1: ومصرف الجمهورية يعطي هو في سلف؟
3: يعطي
1: هي. أم سلف متاع الألفين هذا وهيك بالبطاقة ولا شني؟ ما نعرفش ان مصرف الجمهوريه يعطي في سلف راهو حقيقه. في برا مرات هيك داروا بطاقه نتاع اضحيه داروا نتاع
3: لا مش هادي
1: سلفه يعني نتاع 20 و30 الف هيك.
3: ايوه
1: انت تخدم في المصرف؟
3: لا ما نخدمش
1: في المصرف. المهم توني ما نقدرش نقول لك حلال ولا حرام لانك انت قلت لي حتى اني ما نعرفش، لكن القاعده شوف قداش بتاخذ وقداش ترد. اسال اللي قبلك لان في يامات القدافي قالوا لهم والله بتاخذ 30,000 وبترد 30,000. شو هدوا الشباب فرحانين لما مشي بعدين بدا يسلم له فيه 25,000. هو تو كاتب انه بيعطيك 30,000 وبترد 30,000. هيك مش هربي مليح بكل امشوا الشباب زي ما قلت لك. فوجئ انه هو ياخذ فيدا 25,000 بس وبيرد 30. فانت اسال واحد سبقك قول له كيف صار بالضبط، يعني واحد سمعت بيه خديه السلفه هذه قول له كيف صار بالضبط، وبعدين اسال ولا والقاعده عندك اذا كان خديه اقل وبيرد اكثر فهذا سلف جرى نفعا وهو ربا وفكك منه لانه مش حيجيك القدام راه وانت تدير ايه تحسب روحك بتدير لي روحك حل تلقى روحك غارق لودانك. فاني توا ما نقدرش نقول لك حرام ونفوت عليك فرصه حلال، ما نقدرش نقول لك حلال وتاخذ الحرام على كتفيني. لازم ما تشوف شني بالضبط والقاعده وقدامك قدرت تنفذها على المعلومات او على العقد بروحك طبقها. ما عرفتش جيب العقد لي الشيخ تو يقول لك حلال ولا حرام.
3: باه تمام شيخ من بعد
1: او يعطيك ان شاء الله المخرج وبعت لي رساله على العادي قول لي اني نبي فتوى نرد عليك. انا اول ما نفطر نرد عليك لان مرات نبدا في مشغول ولا كذا ما نقدرش نرد من اول مره. ماشي السلام عليكم. ماشي السلام عليكم. هذا التعامل مع النمل الآن حكم قتل النمل سواء هذه ولا غيرها إذا آذى يجوز قتله، زي ما واحد قرصاطة نملة يقدر يقتلها، واحد لقى شوية نمل في فراشة ولا قريب من أكله ولا كذا يقدر يقتلهم، لكن الأولى أن يقتصر على ما يؤذي فقط. يعني نمل لقيته بعيد هكي ما لكش بيه علاقة في الشارع ماذا بيك ما تقتلاش. أذاتك نملة ولا اثنين اقتل النملة ولا اثنين، ما لا تسرف في القتل، لأن ورد على بعض الأنبياء قرصات نملة فقام إلى البيت فقتل جميع النمل، فالباري عز وجل لامه وقال له فهل نملة واحدة، يعني قرصاتك واحدة قتل واحدة لاش تقتل في 100 ولا 200 ولا 1000 ولا الله أعلم قداش. وبالتالي قتله إذا أضر بالقرص أو بالدخول في الطعام أو بالإزعاج يجوز قتله، والأولى كما قلت الاقتصار في نوع معين هيك وارد فيه النهي، لكن إذا آذى يجوز قتله لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال الثاني سؤال غريب، قالت خوي واخذ وكالة من أمي بدون إذن. طبعا بدون إذن هذه ما تمشيش من ناحية القانونية، ما تمشيش، لابد أن يأذن الوكيل. مش أي واحد يمشي المحرر عقود ونقول له نبي وكالة من أبوي يقول له هاك، وكان قال له هاك معناها فيها تزوير. لابد ما يجي الموكل ويقر والوكالة في شنو بتكون بالضبط، وعندنا وكالة خاصة وعندنا وكالة عامة، عندنا وكالة في راتب، عندنا وكالة في تزويج، عندنا وكالة في بيع، عندنا وكالة في شراء، الوكالة العامة في كل هذه الأشياء، هذه كلها لابد ما تكتب. وهذا منين بيعرفها محرر العقود؟ بيعرفها من الموكل. طب حتى الموكل اللي هو اللي بيتصرف ما جاش، ما عندناش مشكلة. يعني الأم تجي تقول والله يدير وكالة لولدي في الراتب وتوقع وتبصم تكفي، حتى لو ما جاش الولد. لكن يمشي الولد يقول أنا نبي وكالة من أمي، ويقول لها هكرا، وهذا ما هناكش قانونيا في تزوير، هذاك الله أعلم. أنا توا ما نأكدش على كلام هنا في تزوير ولا لا، لكن إذا كان أخذت وكالة بالتزوير أو حتى الأم أعطت وكالة ثم بدا لها بعد ذلك أن تزيل الوكالة فهذا جائز. لنفرض أن أمك مشت معاه واعطاته وكالة وقعت وبصمت، بعدين لقيت أنه يتصرف بغير ما تريد، قلت لدي اللي وكالة في المعاش باش يجيب لها الراتب كل شهر ولا يطلع لها البطاقة ولا يدير لها الإجراءات، لقيته ياخذ في الراتب ولا يخنم فيه ولا المهم ما لأي سبب. يا سيدي ما يخنمش في الراتب، لكن هي خطر لها، بتمشي بروحها بتدهور، بتمشي بروحها معاش تبي ولدها هو اللي يمشي، بدأت تسوق في سيارة ولا اللي هو، وبتمشي تلغي الوكالة، يجوز لها إلغاؤها شرعا وقانونا، سواء الموكل كان أمينا أو كان خائنا. طبعا كان أمين في الغالب ما عنده علاش بتغير، لكن حتى وإن كان أمينا فلها أن تلغي الوكالة، تمشي للمحرر عقود نفسه وتقول أني درت وكالة وتلغيها. مرات ما تعرفش ما محرر عقود اللي مزور له، تمشي المحرر العقود ويقول لها كيف الإجراء. مرات هو دايرة عند سين من الناس، وسين هذا ما نعرفوش، ما نقدرش نمشو له باش نقولوا له لغينا الوكالة، نمشوا لصاد من المحررين العقود ونقولوا له كيف يصير، وأكيد في طريقة قانونية لإزالة الوكالة بدون إشكال بإذن الله تعالى. إذا كان عندنا اتصالات، ما فيش اتصالات. السؤال قال هل الحجامة من المفطرات أم لا؟ عند غالب جمهور أهل العلم الحجامة لا تفطر، لا للحاجم ولا للمحتجم المحجوم، هذا كلاهما لا تفطره. عند بعض المذاهب إن أفطر الحاجب والمحجوم ولا المحتجم، مش عارف اللفظ، المهم أفطر الحاجب والمحجوم. هذا قالوا كان إما في بداية الإسلام فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أو أنه محمول على من يضعفه الصوم بحيث يضطر إلى الفطر وهو في غير حاجة إلى الحجامة. نستقبل الاتصال ثم سيد عبد المجيد.
4: ألو،
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا بس عليك
4: الأخبار بقى، الحمد لله في أمور،
1: الحمد لله رب العالمين.
4: هذا البرنامج القيم،
1: الله يبارك فيك
4: يا شيخ. أنا فيه معاملة تجارية صارت من نستفسر بها.
1: تفضل.
4: يعني 2000 دولار
1: حالي
4: كيف تمشي مصر تعطي فلوس 2000 دولار؟ ما عارف كيف بتاخر برنامج
1: هذا. والله هو يا سيد عبد المجيد يعني يا ريت نتمنى انه يكون المعامله صحيحه، وراه كان دار الافتاء سنين طويلة تفتي بحليتها، وانت اظنني تعرف الموضوع هذا. في سنة 26 لما خشوا قصة شركات الصرافة صار في خلل، تخشيشة قصة الصرافة صحيح، انت تشوف انك انت تعطي الفلوس ويعطوك دولار ولا تحول الفلوس ويعطوك دولار، لكن في دورة تانية في الخفاء انت ما تعلمهاش. لما جت الآلية ونظرت دار الإفتاء في الآلية وجدت أن الآلية هذه غير صحيحة شرعا، وبالتالي قالت الحرام، وبالتالي الآن لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام عليها، واللي أقدم عليها من قبل وطلع له ربح يجب أن يتخلص من هذا الربح. هذه آخر فتوى لدار الإفتاء الليبية، ونتمنى ونرجو، ما نقولش تمنوا لأن التمني في أمر شبه مستحيل، نرجو أن المركزي يعدل الشروط اللي عند دار الإفتاء تحفظ عليها باش تولي حلال لجميع الناس بإذن الله تعالى، والناس ياخذوا الحلال. راو لأمنا لما نقولوا حرام وفي ناس تدير فيها، راو المصيبة صحيح الإثم عليه هو، لكن لما تجي المصيبة راو بتجي على المجتمع ككل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما ثلاثة أرباع الشعب ياخذ فلوس بالربيع وبالحرام وربي يشد المطر، ما يبيش ينزد على اللي مخدوش وبينزد ينزد على اللي مخدوش ويحرم منه اللي خدو. المطر بيوقف على الجميع، النو بيجي على الجميع، الغلاء بيجي على الجميع، وسمي اللي انت تعرفه، طوابير البنزينة بيوقف فيها اللي خداه واللي مخداش، لأن الناس راضية. فحني ماذا بينا يعني، حني معنني ولا عمري ما درتها لا لما كانت حلال ولا لما تو حرام، لكن أخذ الناس أو نشوف في المصايب اللي جي علينا. هذا مش معناه أن الحكومة باهية والشي عليها والذنوب، لا لا، ما هي جزء منها أن حني جينا حكومة ما تنفعش، جزء من مشاكل الذنوب أن جينا حكومة ما تنفعش، هني ولا غادي ولا لوطة ولا فوق زي بعضها. وبالتالي احني والله ماذا بينا تولي حلال، لكن للأسف الطريقة الآن اللي موجودة ما هيش حلال للأسف يعني.
4: شكرا الله يبارك
1: فيك. ماشي ماشي، السلام عليك. فقلت الحجامة هذه لا تفطر في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث إما منسوخ وإما محمول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر، وبالتالي هذه قالوا كانت منسوخة، هذا القول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني يمكن أن يستشهد له بما قاله عبد الله بن عباس، قال الوضوء مما، لا هذاك يتكلم على الوضوء، تكلم على الوضوء مش خطرت في بالي فجأة يعني. فمذهب المالكية أن الذي يحجم، الذي يقوم بالحجامة، أو من وقعت عليه الحجامة وهو المحجوم، كلاهما صومه صحيح، هذا في الأصل إذا ما فطروش. ثم يبقى النظر في حكمها، يجوز ولا ما يجوز إيش؟ إذا كان لمرض، إنسان يعرف أن الحجامة هي دواؤه ومجرب مرة واثنين وثلاثة، هذا نقول لا يجوز لك أن تحتجم. ثم بعد ذلك إذا كان أضعفتك الحجامة وأفطرت، أفطرت لعذر شرعي وهو المرض، إذا لم تضعفك واستمرت صايم فصومك صحيح. إن السيد أشرف.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
5: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
5: نستفسر توا، اليهود شخص يهودي، هل ندير معاه الخير ولا نطبق عليه ولا نحسن إليه، أو مش مجبور عليا؟
1: مش مجبور عليك؟
5: يعني مثلا نبسطها لك، يعني توني نسكن في وسط البلاد، هادو جماعة إريتريا والصومال، هادو اللي جايبينهم توا، أني متأكدت من جوازاتهم 70% منهم يهود، الديانة مكتوب في جواز سفر متاع يهودي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ناقصة البلاد.
5: هذا دليل قاد، هذا بعيوني مش قولة قال يعني. الحفلة اللي فاتت اللي صارت من شهر 6،
1: الحفلة
5: كانوا ساكنين، كان في ليبيين ما شاء الله عليهم تكنينهم في العمارة معانا معزلينهم، فلما صارت الحملة متاع الأجانب والتوطين، أني فتشت جوازاتهم مكتوبة الديانة يهودي.
1: وش صار فيهم بعدين؟ رحلوهم ولا قعدوا ولا شيء؟
5: ما صار شيء، رفعوهم في المركز قعدوا لتاني يوم الصبح، جتهم الحافلة متاع اليو إن ساعة 11 في الليل، رفعتهم وتشت بيهم.
1: وبعدين ولوا ولا شني؟
5: لا عمارتنا معاش ولوا، لكن قاعدين في الفنادق اللي في مربعنا بالكامل.
1: الحمد لله قوة. هذو ما دام قاعدين في الفنادق معناه هذو جايين خدمة رسمي،
5: ما يخدموش هم في
1: لا لا لا لا جايين جايين خدمة من اللي جايبهم مش جايين خدمة
5: بس
1: في قصدي جاي عنده فلوس هو جاي بيغير ديموغرافيا يبي ينشر فكرة
5: يعطوا فيهم في الأسبوع 400 يورو
1: في ليبيا يعني
5: ياخذوا فيها من الفوضية
1: يعني أكثر من معاش أستاذ جامعي
5: أكثر من تاسر تاتهم
1: أيوة أيوة ايوه
5: عموما هم امتى ينزلوا قبل المغرب ساعه يشروا يتبضعوا ويشروا ياكلوا استغفر الله يا ربي الماكله اللي يشروا فيها ولا ما يشروا فيها احنا بكره
1: إيه انت المبلغ اللي تقول فيه راه هذا زي ما قلت لك يعني هنحكي فيه على راتبي
5: في 16000 في الشهر
1: مش 400 إيه 16 لا لا 400 دينار ولا 4000
5: 400 يورو في الاسبوع يعني
1: ايه
5: يعني 4000 في الاسبوع 8 16000
1: 1600 يورو في الشهر اللي هو 16000 ايوه بالضبط ايوه
5: 16000 ليبي
1: ايوه هذا ما حتى الوزير انظرني ما اللي ما يخدمش
5: يحصل الوزير يحصل 16 مليون الوزير
1: ما قلت لك كيف بنقول لك الوزير اللي ما يخنبش الوزير اللي ما يخنبش ما يحصل هو مش والوزير اللي يخنب هذا كمان هدرزوش عليه
5: خلينا منهم تو هذا ربي يحاسبهم ان شاء الله
1: لا ما والله هي يعني راه المشكله في الكلام اللي تقول فيه اكثر من اني نعطيهم صدقه ولا ما نعطيهمش راه انت معناها عندك مشكله كبيره في وسط بلادك المشكله والمشكله اللي صارت المشكله اللي صارت ان الناس هذه اللي خلينا نتكلم اللي تبص في اللي بر باش الليبيين داروا الحمله باش الليبيين داروا الحمله عندهم اجنده تانية مش حق ما يبوش التوطين
5: طبعاً ما فيش حد يخدم من فراغ
1: بالضبط لان داروا المشكله وجت على روسنا يعني داروا الحمله هذه اللي احنا معاها
5: هي نفس الشيء
1: لا مش قعدت نفس الشيء زادت استفحلت الامور العامل اللي قبل يوميتها ب 75 و70 تو ب 160 معاش يطلع معاك
5: مزبوط صح
1: وقاعدين ما سمعنا حد انطرد ولا ممكن رفعوا باص ولا اثنين ولا رفعوا طياره ولا اثنين وجوا بدلهم 70000 طياره و70000 باص وقعدنا دائما هكذا
5: وحني مش لاقي ما نخدم ما ندور من الصبح لليل
1: صح صح
5: المهم وين السؤال
1: تو ان شاء الله خير هاي اعطينا السؤال هاي نقدر ندير معاه الخير ولا لا
5: يجي مثلا يسأل فيا نبي يجي نبي فندق فلاني وين نبي نشري شفرة نبي نقدر نخنبه ونقدر نضربه ونقدر لكن فوت الموضوع
1: لا لا لا تخنبه لا تضربه
5: هل أني لما ندله ولا نساعده ولا نلقى حد يضرب فيه ولا يمسط فيه وندافع عليه هل لي الأجر ولا فيك يا وادي
1: لا ليك الأجر لأن
5: حتى هو يهودي
1: لأن حتى هو يهودي في كل كبد رطبة أجر لكن يهودي شني ما هذا لازم ما نعرفوه هل يهودي صهيوني ولا يهودي مش صهيوني تفرق هل براهو
5: نعرفش
1: ما هذه هي تواني كيف نعرفهم لكن اللي مفروض نديرو احني مش اني لنمشطة ولا نخنبة ولا نضربة ولا نمشي للدولة والدولة هي اللي يقع عليها الاثم هي اللي تعرفها هي المفروض ان مدام يهودي المفروض يترحل بغض النظر اني ما هذه كلمة صهيوني ولا مش صهيوني مرات صعب نوصلها تو مرات لما تخش على صفحته تلقاه يدعم في ما تسمى بإسرائيل وكذا واضح هذا ومرات ما نلقاش
5: هي يا شيخ هي واضحة هي الصومال هي إسرائيل الجديدة يعني هم جنسيتها الصومال يعني إسرائيل الجديدة
1: ما لا هذا ما دام محارب للدلة لجي من تلالة وحتى لقيتهم يضربوا فيه ما لكش علاقة
5: وحتى كان لقى يسرب مشيش من تجامة نضربه ولا
1: لا لا تضرب لا شيء انت ما تضرباش انت قول عليه للدولة بس لكن انت ما تضرباش
5: الدولة هو دولة تسبح فيه جنبه
1: ما كان بنقوله هيك غير شوية بس كان بنقوله هيك هو احنا نتمنى نقوله هيك لكن المصايب تبدأ اكثر من الفائدة نفس الكلام الاول بعدين أي واحد أصبر هذا يهودي أضرب أخمبة ومرات هو مسلم، وأني متأكد حيضرب المسلمين وحيصيبوا اليهود. والله يا رسمي يا رأو، هذا للأسف هذا اللي صاير. فمسألة إن احنا أي واحد نلقوه نضربوه ولا نخمبوه ولا نمشطوه ولا يشرب من الجامع نضربوه، هذه لا لا ما نقدرش نقولوها، لأن لكن الدولة اللي خش وللأسف للأسف ها هذوما الوحيدين اللي خشوا بالوراق يرى وخشوا من المطارات. هذا اللي خشوا من المطارات، يعني زي ما قلت لك
5: من ميتيقة خاتم مطار ميتيقة
1: خايف. ما ولا يعني مني ما ترقحها من تركينا تنشرك.
5: اسمعني، ندير فيه خير ولا مش مجبور علي ندير فيه خير؟
1: لا لا ما تديرش فيه خير، لا لا خليه. أولي عندك مسلمين محتاجين، هذا اللي تحكي عليه ياخذ، هذا اللي تحكي عليه ياخذ في 16,000، أغنى منك وأغنى مني. امشي دير الخير، كانت بتدير الخير في الناس المسلمين الرقاد الرياح.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي، حتى ما دليتاش انت توي دل غيرك. ماشي الحال. هي بهذا اكون قد وصلت الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة، التقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أجيب على الأسئلة. قال: هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقرأها كما فاتته، أي كما قرأه الإمام من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة وسورة أم فاتحة فقط، وهذا هو مذهب المالكية. ومنهم من يقول يبني بمعنى يقرأها أخيرته، أنني فاتتني ركعة واحدة من العشاء وأني الآن بنجيب الركعة الرابعة، الركعة الرابعة في العشاء سورة فقط سرا. فهذا هو الخلاف، سأنبه عليه بإذن الله تعالى بمزيد شرح. عندنا اتصال. سيد محمد، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أيوة سيد محمد تفضل. نعم،
1: عندنا في الفجر يا سيد، صلاة الفجر.
0: ايه صلاة الفجر. ايه
1: بعدين انا في ابن تكام رباع وبنية كلام مكيفات في من بيقعد هذا متاع الشروق مع الشروق مش كذا، ما سعرفنا هو لا نفر ولا اثنين يسأل نوال الحسابة فتح المكيفات من طيب ولا شنو ولا نقول نور عرب سكيب. ودي حاجة حاجة تانية يسأل الموضوع التنفذي توا صل على رجل يا أجنوبية هذا ما يسمعش يا شاك علم الحكومة ممكن قاعدين في الهوتيلات راح الهوتيلات متاع بالخير كلهم غادي كلهم عاديين عددات وصفوهم بعد المغرب كلهم شفوهم كل
0: بعد المغرب شني؟ يبدو أن السيد محمد قد انقطع الخط به. في مسألة كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة، عندنا حديث في المعنى نفسه جاء بروايتين. رواية جاءت وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا. المالكية أخذوا بالروايتين، وهذا الجمع أولى من اطراح إحدى الروايتين حتى وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى أقل صحة. لأن يقولوا تكثير الفائدة في كلام الشارع. فالمالكية أخذوا وما فاتكم فقدوا في الأقوال، زي ما فاتتني الركعة الأولى مع الإمام في الأقوال نقضيها. كيف فاتتني الركعة الأولى؟ فاتحة وصورة في الصبح جهرية، نقرأ فاتحة وصورة جهرية. في الظهر والعصر سريتان، نقرأ فاتحة وصورة سر. في المغرب والعشاء جهريتان، نقرأ فاتحة وصورة جهر. هذا وما فاتكم فقدوا. وما فاتكم فأتموا، على رواية المالكية. أنا لما لحقت معاه ثلاث ركعات، شو مزال لي في العشاء؟ مزال لي ركعة واحدة. شني فيه بعض الركعة في العمل في الأعمال؟ يعني شن فيه تشهد وسلام، نتشهد ونتسلم، نتشهد ونسلم. في الصبح فاتتني ركعة واحدة، شن في بعد الركعة اللي أدركتها؟ في ركعة ثانية وتشهد وسلام. في العصر في ركعة واحدة وتشهد وسلام، وهكذا. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. إذا فاتوني ركعتين في الرباعية ولا في الثلاثية، كيف نقضيهم على القاعدة هذه؟ نأخذ في السريات والجهريات، فاتوني ركعتين بنقضي ركعتين زي ما فاتوني. في السريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة سر، وفي الجهريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة جهر. هذا من حيث الأقوال. باي في الأفعال، شني فيه بعد المغرب؟ بعد الركعتين اللي بنجيبهم اللي فاتوني في المغرب، خلاص ثلاثية فيه تشهد وسلام، نتشهد ونسلم. في الرباعية شن فيه؟ فاتوني ركعتين، مزال لي ركعتين، نجيب ركعتين ونتشهد ونتسلم. هذه ونسلم، هذه هي القاعدة عند المالكية. عند غيرنا البناء مطلقا في الأقوال والأفعال، خذوا برواية واحدة بس اللي هي وما فاتكم فأتموا، لأن أصح من وما فاتكم فقدوا. باش نديروا لما فاتوني ثلاث ركعات، مزال لي ركعة واحدة في العشاء ولا في العصر ولا في الظهر، باشني الركعة الرابعة كيف نجيبها؟ نجيبها سر بس، لأنها الرابعة لياني، بنحسبها الرابعة لياني، فنجيبها سر بفاتحة فقط، وبعدين نتشهد ونسلم. وقص على ذلك. يعني من يومين هيك صليت المغرب ولا العشاء، ما نعرفش بالضبط، في مسجد، ولما نضط بنقرأ فاتتني ركعة ولا ركعتين، ولا ما عاد نتذكر، نظني ركعتين ولا بالك حتى ثلاثة. المهم قعدت نقرأ جهر، بعد ما طلعنا جاني اللي بجنبي قال لي راك انت غلطت. قلت له كيف شن صار؟ قال لي راك تقرأ جهر. قلت له هي جهر مالا كيف اني هيك راوف وما فاتكم فقدوا كذا، وانت قلت له توا تكلم فيا على المالكية ولا تكلم فيا على مذهب تاني باش نعرف كيف نجاوبك؟ كان تكلم فيا على المالكية تو نقول لك فكرتك انت غلط، كان تكلم فيا على مذهب تاني ماشي نقول لك صح، لكن انا مش غلط، لكن انا ندير فيها على مذهبي، مذهب الامام مالك الذي ياخذ بالرواية كلها. ما قال لي خلاص ما انا تو رجحت نتاكد منها ونجيك. قلت له والله هذاك مسالتك، تبي ترجعها ما تبيش ترجعها، المهم أني بينت لك أنني صح. لأن هو في الغالب في بال أنه هو اللي صح، بس أي واحد يدير غيره غلط. وهذه ما عندناش مشكلة أنه هيك يظن الظن هذا، لكن مفروض لما تقول لأني مالكي ولا أني كذا ولا واخذ بقول تاني مفروض يرخيك. كان كبش فيك هي هذه القصة، غير هذا ما كبشش، لأن هو هذا معلومات أنه لما تفوتك أني ما انتهمش شي مسكين، ولا لما تفوتك ركعة جيبها سر. لكن هو كان يقول لي والله انت قاريها ولا وين شايفها، ولا انت قاري في الفقه ولا مش قاري في الفقه، هيك من اللي قلت له راه كذا، قال لي خلاص تور رجعها وخلاص. قلت له والله تراجع ما تراجعش، هذيك مسألة خاصة بيك. فحني اللي يبي مذهب المالكية ان تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. الإشكالية عندهم إن بعضهم أخذ البناء بغير ما فهم، يعني لما يجي فايتات ركعة في الصباح يجي في الركعة الثانية سر فاتحة بس، وهذا غلط حتى على مذهبه هو. لأن هنا البناء شو معناها؟ لحقت على الأولى بنجيب الثانية، الثانية في الصبح جهرية وفاتحة وصورة، فأنت تقرأ فيها سر فاتحة، علاش؟ حتى على مذهبك غلط. فتوك ثلاثة ركعات في العشاء تجيب فيهم كلهم سر، كيف هذا؟ ما يمشيش. حتى على مذهبك أنت الثانية بتجيبها فاتحة وصورة جهر، والباقيات سريات. فالمسألة فيها سعة، ما تلوم على حد وما تكلم حد. أنت أنصح، وكان قال لك أنا واخذ بمذهب ثاني، يقول له باي السلام عليكم وخلاص. المهم أنك تتأكد أن هو جاء بالطريقة الصحيحة على مذهبه هو على الأقل. السيد محمد قال جماعة طالعين بقصة البقاء للشروق، مش طالعين، هذه حاجة ما هي يا سيد محمد. كونك أنت الآن قيم أو مسؤول عن المكيفات وكذا، إذا كان في إمكانية أن تخليهم بدون ضرر لبقية المصلين، خليهم، خلي الضي والع وخلي المكيفات يخدموا وخليهم للشروق. تقول لاني والله توع على خاطر نفرين مخلي المولد ساعة، وبعدين بيجوني في الظهر نو عرق ونو كذا، راني نبي نسكر، هذا من حقك. قولوا ما الله غالب، راوني مثلا عندي 20 لتر بس، والعشرين لتر هذا ولا 30 ولا 100 راو ما يسدونيش، كان انتم بتقعدوا ساعة ولا ساعة وشوية بعد الشروق، بعد الفجر الى الشروق، راو ما يسدونيش، سامحوني نبي نسكر. قعدوا باهي روحوا باهي، هذاك مسألة خاصة بهم. لكن أنت إذا كان عندك إمكانية وما يضرش بقية المصلين خليهم، ما تمنحهمش، وليك أجرهم بإذن الله تعالى، ليك أجر بقائهم في المسجد، ما دام لو سكرت عليهم المكيف ولا الضي يروحوا

100 ولا 200 ولا الله أعلم قداش، راهو هذوك أولى منكم أنتم، هيك ما يزعل حد وما يرضى حد والناس كلها تكون راضية. أما العراك والصداع منك أنت ومنهم هم، هذا المفروض ألا يقوم به المسلم. أنت لهم يكشخوا عليك ويقعد يقولوا لك لا هذا من حقنا وافتحنا وكذا، ولا أنت تكشخ عليهم وتلزهم. يعني نبوا نوصلوا للأفضل للجميع، قولوا مروا حتى أنتم بعدين بتجوا تصلوا الظهر وتقعدوا في العرق والنو وما فيش خشوع وكذا، وفي اللي حتى ما يمشيش يصلي إذا كانت ضي هارب وما فيش مولد، لأنه يعرق هلبة وممكن حتى يؤذي الناس اللي في جنبه. فكلها نبوها باللين وبالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يخشش اللين في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. حتى العبادة، وانت الآن احنا نتكلموا الآن عن العبادات، فدير اللي قلت لك عليه وبإذن الله تعالى الجميع يكون راضيا من رجع إلى بيته ومن بقي دون مكيف. يسأل الآن على الفلاشة، هذو يهود فلاشة، واليهود فلاشة حسب علمي من بدايات الصهاينة، يعني أصليين في هذا الموضوع، والمجيء بهم لليبيا وإعطائهم هذه المبالغ، يعني هذا توقع بعد سنة يشري حوش وانت ما تقدرش تشريه، يشري أرض وانت ما تقدرش تشريها، يدفع رشوة ويتجنس يولي ليبي وانت قعد عيط حتى انت ليبي بعدين يسلوها منك. فالحكومة عليها عبء كبير في هذا الموضوع، والناس أيضا. يعني علاش أهل المنطقة اللي غادي ما يطلعوش يعتصموا قدام الحكومة، لا يتشوا نار ولا يسكروا كذا ولا غيره، لا يعتصموا، هذو راهو ناس خطر بقائهم على الليبيين سواء على الدين أو على الدنيا، ويجب أن الحكومة في النهاية لما بتبوش طلعوهم نقول لكم أنتم خائنين، لأن الوحيدين هذو أنت أريتريا والجهات هذو اللي يخشوا بدون يخشوا من مطارات وخشوا بتأشيرات، فاللي أعطاهم التأشيرة واللي خلاهم يخشوا هو المسؤول أولا أمام الله عز وجل، إن جاب اليهود هنايا وجابهم بمال، ويعرف إنهم لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه. هذا اللي نعرفه إنه يأخذ 16,000 في الشهر وأكثر من 16,000، واللي ما نعرفوش الله أعلم. وبالتالي الحكومة عليها واجب كبير ومهم، وإلا تكون قد خانت الأمانة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام الشعب ثانيا، لأن احنا الآن نتكلم على دين ما نتكلموش على حاجة تانية. هادو شوية بيكتروا بيخشوا لك حقوق الإنسان وديري لهم كنيس يهودي، وبعد شوية يبدو يفرخوا لك هنا ويجيبوا لك، ويبدو يجيبوا في أصحابهم ويخشوا بطريقة أو بأخرى، لكنه قال لك هذا نشوفه في بطاقاتهم يهود مش مدرقين يعني. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله عز وجل على هذه النكبة وعلى هذه المصيبة. ممكن الآن يقولوا والله هذه مبالغة وكذا، لكن يعني لو تقروا تعريف اليهودي في الموسوعة البريطانية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا شنهية، حتلقوا فيه من الأوصاف اللي عرفوها المسيحيين فضلا على المسلمين، يعني إنه هو رجل غش وإنه هو رجل مخادع وإنه جميع الأوصاف السيئة مذكورة في لفظ اليهودي. فأنت تجيب لنا تحط لنا في شلمتنا وبعد شوية نقعد احني اللي برا قال خششني نطلعك، هذه والله مشكلة كبيرة، والحكومة ستكون محاسبة أمام الله عز وجل، واللي خشش فيه حكومة ولا غير حكومة سيكون محاسبا أمام الله عز وجل. وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، والناس رو ما لم تعتصم ستلقى روحها برا. لما نقول تعتصم لافتات كذا 2, 3, 100, 200, 1,000, 2,000، لكن الناس مش حيعتصموا للأسف على خاطر هذا، يتشوا النار على خاطر الكهرباء ويسكروا الطرق على خاطر الكهرباء ويضربوا ناس في الكهرباء على خاطر الكهرباء ويسكروا وزارة الخارجية على خاطر الكهرباء
وسكت

0: تفكر وزارة الشباب والرياضة على خاطر الكهرباء، لكن ما في حد يتكلم على هذه اللي هي مصيبة. بعدين لا عاد تحصل كهرباء لا عاد تحصل غيرها. بعض الناس يقولوا مبالغة وتهويل، لكن راه ماهوش مبالغة وتهويل. بعدين ما تقعدش تعيط، بس انت جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الحكومة، وعليك حقوق وعليك واجبات. لما تتخلى على واجباتك بعدين معاش تقعد تعيط على حقوقك ومعاش تسأل على حقوقك. للأسف زي ما قلت مبكري، أطلع فزعة، عيط، نعر، أضرب، كسر، أضرب، شد، خذ فلوس، وتاني يوم يمشوا يردوا لهم فلوسهم ويمشوا يردوا لهم كذا، وتبدأ حقوق الإنسان كلها عليك وكذا، بعدين حتى تمسح لي على شعره يوروك. هادو اللي أمس تضرب فيهم وتخنف فيهم لأن قدرت حركة غبية ما هيش محسوبة، بعدين معاش تقدر تجي حتى منت لهم. وزي ما قال لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لما كلنا هيك نقعد نترقد وساكتين وما نتكلموش وما نتحركوش وما نديروا شيء، سنكون بعد سنين الله أعلم بها قداش هم رب المنزل وإحنا الضيوف. غير هذا الشاعر مقالها باعتباره فخر وعزة، أي ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذا كرم وعز، لكن هذا بالصيف علينا. بعدين يبدأ هو بصبرطة يحصطه في يوم، وانت تقعد متشحط زي ما احنا متشحطين الآن على البصبرطات. يبدأ هو معاشه بالألاف وانت تقعد عيط تقول والله ما نبيش 900، نبي 1500 ولا 1200. الحاصل إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص. إذا لم يكن هناك اتصالات عندنا سؤال آخر، قال ترك الجمعة في البحر. هو ترك الجمعة يقصد لما يمشي للبحر، يعني مش لأن تركها في البحر هذا مسافرين. إذا كان يقصد تركها في البحر وهم ماشيين في السفينة هذا يجوز تركها، لأن الجمعة لا تجب على مسافر، وهؤلاء مسافرين. في العادة ما في السفينة رحلتها أقل من 84 كيلو في العادة من بلاد لبلاد، أو مسافات طويلة هكذا في العادة السفينة. فهذا لو أدن عليهم أدنة الجمعة وهم في البحر فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويصلون ظهرا جماعات أو أفذاذة زي ما يبوا صلوا ظهر، مش واجب عليهم. لكن الظاهر من السؤال إن لما يمشي للبحر يوم الجمعة يترك في الجمعة في صلاة الجمعة، بحجة إن عنده نسوين، بحجة إن ما يقدرش يخليهم بروحهم. لا لا، هذه كلها حجج فارغة، حجج لا تغني أمام الله شيئا. انت مش حتموت كانك صليت الجمعة ومشيت للبحر. قل لا والله كان ما مشيتش من الفجر معاش نحصل مكان. لا معاش تحصل مكان، لكن ما تتركش الجمعة وهي واجبة عليك. امشي السبت، امشي لحد. لا والله ما ما ما عندي عمل، خذ إجازة ودير. لا والله عندي عمل حر. ما يكونش ترك الجمعة عليك أسهل من ترك العمل الحر، لأني ما نقدرش نمشي السبت لأن كان بنخدم، أنا بيش نطلع 200 جنيه ولا 300 اللي نطلع فيهم. يعني أنت خايف على 300 ولا 200 ومش خايف على صلاة الجمعة وأنت حر مقيم؟ هذه مشكلة كبيرة. ورد في الأحاديث هذا اللي يتحجج بالعيلة، فما بالك اللي ماشي شبابه مع بعضهم؟ يقولك والله خايف يخموا البضاعة. ما البضاعة حطها في السيارة برا صلي، امشي يوم تاني، امشي بعد صلاة الجمعة. تقولي والله زحمة، نقولك 2000 كيلو الساحل الليبي. صحيح في مناطق ما ينعمش فيها، لكن في النهاية تلقى وساعة امشي بعد شوية بعد الجمعة. لكن ترك الجمعة ان راهو اللي ورد في الحديث ان اللي يترك الجمعه ثلاث مرات يختم على قلبه، ومعاش تعرف بعد ما ربي يختم على قلبك مازال جيل الطريق ولا معاش تجي. هذه مساله ثانيه. فالتهاون في صلاه الجمعه بالذات لا ينبغي ان يكون. نسق امورك ودير لي روحك راي، بحيث تمشي للبحر ما قلتلكش اني حرام تمشي للبحر، ما ولا ترفع نسوي للبحر حرام، ما قلتلكش حرام، لكن الحرام انك تمشي للبحر وتترك الجمعه. هذه هي المصيبه اللي نتكلموا عليها. عندنا اتصال، اخت سالمه.
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: الو،
0: ايوه تفضلي اختي.
1: انا شويه خنقوي
0: قوي
1: الصوت، ما نسمع شيء والله.
0: تسمع فيا توا؟
1: ضعيف شوية الصوت.
0: ما توا شمي هاي أسأل انت غير أسألي هاي أسألي توا نجاوبك هاي.
1: يا عفوا استاذي، يعني مثلك عندي انا اخوي توفى بهي،
0: الله مغفر له وارحمه.
1: ايه من كان هو جوزت لها الوفاة، طلعت لنا وردة قلت لنا قلت لنا هذا اخوي ان كتب
0: لها
1: رقم الخاص. با؟
0: اسمعي ايه؟
1: باهي، فالوردة هي احنا طبعا سلمتها لخوي يعني كبير.
0: ايه؟
1: هو لما بدو يقسم في الولاد باع حوشة، بس هو طبعا باع بوردة قاعد عنده ارض وعنده حاجات ثانية.
0: با؟
1: بالنسبة للحوشة خذت هي الربع وخذت الربع الثاني، وفي وردة مكتوبة بخط ايده حتى هي تبي منها 20,000، حتى هي خذتهم.
0: خذت الربع بس من الحوش مش كله؟
1: اخذت ربعين، ربع اللي حق لها والربع اللي قالت كتبه لي، لكن احنا الورقه ما طلعنا لها، لكن هي تقريبا ما غير شهود يعني محرر العقود.
0: لا مش لازم الشهود توا، لان محرر العقود نقوله يكفي على محرر على الشهود، لان متاكدين متاكدين اذا كان مشيتوا لمحرر العقود وقالكم هذه صادره مني اظن انها تكفي على الشهود. لكن الإشكالية الآن شن كاتب لها؟ بيع وشراء ولا هبة ولا وصية؟
1: هو سمحني شوية، أنا أخوي بيجيبها لي بس نطلع لها بس نعرف كيف نتصرف.
0: ما هو سمحني
1: يكتب عليها بيع أو شراء ولا إلا؟
0: هو ثلاث حاجات، يا بيع وشراء يا إما هبة يا إما وصية، ما عندناش غيرها.
1: بيع وشراء هبة وصية.
0: إذا كان بيع وشراء قولوا لها قداش دفعتي له؟ لأن كان بيع وشري وأتبت تبنى دافع الفلوس رأوا هذا الحوش كله ملكها.
1: لا
0: هو كاتب الحوش كله ولا ربعه بس؟
1: لا الربع، ربع بس، ربع
0: كاتب الربع. إذا أتبت تبنى شارية من الربع بيع وشري وإنها دافع فلوس، هذا يبدأ الربع ليها، والربع الثاني هو عنده أولاد ولا ما عندهاش؟
1: لا ما عندهاش.
0: والربع الثاني بالميراث يفضل نص الحوش. إذا كان ما تبتتش الكلام هذا وإنه هو كتب لها بيع وشراء لكن هي فعليا ما دفعت شيء، أو كان هبة أو كان وصية، في الحالات الثلاثة هذه التنازل باطل، لأن إذا كان وصية هي وارثة ولا وصية لوارث، وإذا كان هبة أو تنازل بالبيع والشراء هو قعد ساكن في الحوش لين مات ولا؟
1: إيه لين توفى.
0: لين توفى
1: في حالة مرضية.
0: ها؟
1: كان في حالة مرضية، أنا كنت متأكد حتى من التاريخ.
0: ما تفرقش عندي، ما تفرقش من ناحية الشرعية، ما دام قعد ساكن في الحوش لين مات، هبة باطلة ولا وصية باطلة، وبالتالي ما لهاش إلا الربع فقط بالميراث، والثلاثة أرباع يخش لبقية الورثة كلهم. خدت هي ربعها وطلعت، والثلاثة أرباع لبقية الورثة.
1: يعني هو شنو الصحيح؟ لما يكون بيع وشراء فقط وتكون هي دافعة.
0: أيوة.
1: هذا هو يمشي.
0: هذه ليها.
1: إيه لو هي كانت دافعة.
0: إيه هذا هذا.
1: ولا لو وصية.
0: أيوة نعم. هذا الربع ليها والربع بالميراث. إذا كان مش دافعة سواء وصية ولا هبة ولا اللي هو راو هذا كله التنازل هذا باطل. والحوش كله يخش في الميراث. طبعا هي بتاخذ
1: ربعها. هي استلمت، هي اخوي استلم، سلمنا احنا وكلنا وسلمنا كل شيء.
0: برضا ولا بدون رضا؟
1: تو احنا بنشوفه، تو بنشوف الورقه ونجي نعودك عادي ترد علي
0: عادي. شوف
1: ربي يفتح عليك
0: ان شاء الله اجمعين. حتى ما لقيتيش ما لقيتينيش، انا لانني حلقتي يوم الاربعاء تلقي بقية المشايخ بإذن الله تعالى.
2: حاضر، ربي يفتح عليكم وصلنا نزيدكم العلم
0: أجمعين يا رب. مسألة قريبة منها وهي حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية. بالنسبة لمذهب المالكية، لا تجب الجمعة في الحقول النفطية التي ليست فيها، ليس في مكانها أناس يتبعونهم. في بعض الحقول زي الظهرة مثلا، هذه جاية في تركينا مستخطية ما فيش حداها ناس قراب. وبعض الحقول زي السدرة جاية في مدينة، إذا كانوا في مدينة وفيها المدينة هذه طبعا خلاص، لما قلنا مدينة معناها تجوز فيها، تجب فيها الجمعة، فتجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء. يعني الإمام يكون من المدينة مش من الحقول النفطية، يكون منهم وهم يصلوا الجمعة تبعا له، لأن المسافر أو غير المستوطن، احنا عندنا الإقامة وعندنا الاستيطان. الاستيطان هذا يلغي وجوب الجمعة على الجميع، والإقامة تلغي وجوب الجمعة على المسافر لكن ما تلغيهاش على البقية. يعني جيت مسافر لست مقيما في بلد فيها ناس مستوطنين أو مستوطنون، نقولوا للمستوطنين تجب عليكم الجمعة، واني يقولوا لي مش واجب. لكن لما استيطان مسافر ولا مش مسافر، ما ما ما لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولا وصلوها لا تقبل منهم. ففرق بين اللي في الحقول اللي مستخطية، هؤلاء حتى ولو صلوها لا تقبل منهم على مشهور المذهب، وبين اللي موجودين في بلد فيها استيطان، في هذه تجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء للعكس. حتى لو الجامع في الحقل والناس الثانيين قريبين منه، يكون الإمام من الناس الثانيين مش من الحقل. هذا الأصل. بعض الفقهاء حاليا قالوا هذا وإن لم يكونوا مستوطنين لكن لا يتصور أن يخلو منهم الحقل، ديما 150 200 300 400 الألف ديما تابتين. ما في حقول صغيرة تلقى فيها 200 هكي وربما حتى 150، وفي حقول كبيرة فيها 1000 وممكن حتى أكثر. احنا عندنا من ال 12 لو كانوا بالغين مقيمين مستوطنين تجب عليهم الجمعة، فاحنا عندنا 150 هادو ديما تابتين، يروحوا 10 يجوا بدلهم 10، يروحوا 20 يجوا بدلهم 20، يروحوا 100 يجوا بدلهم 100. ما مستحيل مثلا يوم من الايام نلقوا 7 انفار بس في الحقل كله، ما يقومش الحقل. لابد عندنا حد اقصى او حد اسف حد اقل لا ينزل عنه الموظفون. ديما نقولوا الحقل هذا لازم ما يكون في الحقل موجود 100 مثلا، 150 200. لو يبوا يروحوا الميتين نقول لهم لا، الحقل يوقف، لابد ما يكونوا الميتين موجودين، نسمحوا ال20 يروحوا و20 يجوا بدلهم، نسمحوا ال100 تروح و100 تجي بدلهم. يا أخي اللي في الحقول بالعكس، يجيبوا البديل بعدين يروحوا بالجماعة مش بالعكس، مش يروحوا بعدين يجيبوا البديل حفاظا عليه الحقول. فقالوا ما دام المسألة بهذه الطريقة، وإن هؤلاء وإن كانوا غير مستوطنين لكن الإقامة في هذا الحقل لا تنقطع، فنعطوا عدم انقطاع الإقامة حكم الاستيطان، فنقولوا يجوز للمية ذوكا أو تجب على المية ذوكا أن يصلوا الجمعة، ولا الميتين ولا التلتمية ولا عدد الموظفين في الحقل. هذا قول، وانتصر له حتى المفتي، ما نعرفش الفتوى في كتابه، كتابه تاع المعاملات مالية معاصرة أو قضايا كتابة قضايا فقهية معاصرة، انتصر إلى القول بأن تجب عليهم الجمعة ما دام الحقل لا يخلو من العدد الذي تجب فيهم الذي تجب عليهم فيه الجمعة. لكن هل الآن الفتوى الرسمية، لأن هذا اجتهاد في كتاب، هل الفتوى في دار الإفتاء بهذه الطريقة أم هي مستمرة على مشهور المذهب؟ طبعا هو ليس انفرادا منه فضيلة المفتي، وإنما ذكر مجموعة ابن ناجي، مجموعة طبعا عشان نتذكر من هم اللي قالوا بمثل هذا الأمر، أن الإقامة الدائمة في مكان إذا كان لا يتصور خلو ذلك المكان من الناس في وقت من الأوقات قالوا نعطوها حكم الاستيطان وبالتالي يجب عليهم الجمعة فيه. لكن مشهور المذهب أن هؤلاء غير مستوطنين، وما دام غير مستوطنين لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو أو هذه هي خلاصة حكم المالكية في هذه المسألة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية. وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر. قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
2: نعم. الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث. ما كانش وارث. وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
2: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
1: نعم.
2: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
1: نعم.
2: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
4: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش يقعمز يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس، كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
5: صحيح
4: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
5: من سنوات،
4: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زي ما يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
5: تربية بالقدوة يعني
4: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
5: أيوة.
4: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
5: وهو أبرد دمته أمام الله
4: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
4: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسعى الجبيرة. فعندنا رخص المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احني حولي العين يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
5: على الشاش ولا
4: على الشاشة ولا اللصقة، مرات يصير حتى نايله.
5: نعم
4: نعم مرات يصير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
5: نعم.
4: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
6: نعم. أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقول والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
7: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لابد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا اللي روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك، مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة، لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة، الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك، حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد في الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي، رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز عند رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعها في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم. إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يأثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تولى الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيد بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه. وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوبة

0: والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب. فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة، لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن. الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة، هذه البنت في عصمة رجل، لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع. فرحم الله والدا أعان ولدا على بره. هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث، لكنه حديث ضعيف. رحم الله والدا أعان ولدا على بره، ولكن معناه صحيح، وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى، أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره. الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره، والأم كذلك. وأحيانا للأسف العكس، الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة، فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق، نعم هذا كله حرام ومن الكبائر، ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم، فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه، مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا، هذا حرام. فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا، طبعا هذا حرام وعقوق، لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد. فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضم دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعاركوا زوجي. تقولها باي يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

0: إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه، ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء، وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13، يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر، وقد يستغربه البعض. السؤال هذا تسأل البنت، في الغالب البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية؟ كذا كذا كذا، تذكر الأسباب. يستغرب الإنسان، هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق؟ يعني يسأل على جواز العقوق، الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه، لكن هذه البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أهلي، أقاطع أبي، أقاطع أمي؟ وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها، ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات في هذا الباب. فأقول: أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة، لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن. الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة، هذه البنت في عصمة رجل، لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع. فرحم الله والدا أعان ولدا على بره. هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث، لكنه حديث ضعيف: رحم الله والدا أعان ولدا على بره، ولكن معناه صحيح، وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى، أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره. الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة، فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره، والأم كذلك. وأحيانا للأسف العكس، الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة، فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق، نعم هذا كله حرام ومن الكبائر، ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم، فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا، أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا، هذا حرام. فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا، طبعا هذا حرام وعقوق، لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد. فأنا هنا أقول: أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها: ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعارك تاني وياه، تعارك وزوجي، تقولها بايا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابت، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا، يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر، يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات، اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها مالا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معاه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء، يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد. ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمران أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث، وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لأخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي، الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع علي جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن محق لكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك، هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أني لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها ولا حتى بسيف الحياة. بالعكس، الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بنويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا قولوا 100,000 تقسمها بين أولادها وتجيل البنت تمدلها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنا يخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي نيه أمي، تقول لي نيه يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي على ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت، لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك، جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء. والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1102 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول: زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في الناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذن صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فأنا أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام الخمستاشر يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله تفضلي.
2: عندي بس فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت تعبد عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء فسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن إيه.
2: إيه. فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم معاش صغاري، فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله تسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا لا خونا لا.
0: طيب
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرته ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي العفو إن شاء الله. نعم. طيب. طيب إذن صار الأخ محمد من القربول يدعي عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لا أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقة الدولار، كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبائع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فيهم بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا احنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبدا، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توها يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام راهو ما يجوزش هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخد دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاشا لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقى إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي أنا الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبوا فيها جميع ومثلا ناخذوا الحم والتشعير مثلا واحد حاجات هيك نلموا فيها، وكل نعم. مرة واحد يشري، مرة يشري بالبطاقة، وكل مرة واحد يشري بالكاش، وبعدين نقسموا فيها، يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
3: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني؟
3: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء. طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
3: بعدين وانت تحاس وين كان اطلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم
3: فعلا فين
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتردون له بالنقد؟
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقة حتى
0: والعكس هي تمام. ماشي ماشي
3: ذاك مرات نشرب البطاقة. ماشي الشيخ عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا أنا مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي.
0: نعم
3: هل أنا نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقة متاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا أعمامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقة متاعي يخصموها بالبطاقة؟
0: تسمع الجواب إن شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي أهلا وسهلا بك تفضل.
4: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
4: يا شيخ عصام ما في ظاهرة اللي بيتنبأ عليها.
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عملية بنات جماعة شد عليها تطور يشتروا فيها سودة غالية.
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا عليك.
0: إيه تفضل إيش هي؟
4: مادة النفس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
4: شد عليها تطور ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
4: ايه كانها زي الربح
0: في والله حرف. ايه صحيح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا واياكم جميعا. اذا خلي على بركه الله نجيب. اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين. السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله. السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بنات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوجة عاركتي وكنتها. يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لي بيت أخيها؟ أنا نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن. لا يجوز هذا. هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الافتاء او يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أنا مش مسامحتكم كانت تمشوا لها هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا بوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بإخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا حنيم دائرة كلمة طاعة الوالدين دائرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا، قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع إليه. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهاتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا احنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم من تصرفت كم من صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقولوا نقول له، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لأعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف، هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح، ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة، وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي، اشروا بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر، أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا ها وبعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف، وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيا معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيا معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا ها بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت ل1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النفط؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي يشد الطابور في النفط ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النفط هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم، أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز تاجر الإنسان راي النفط احنا مدعومة والبنزين والغاز التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها بعشرة جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايع حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه وياكل فينا حرام وسحت ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي ليه يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد. مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبع، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره بالكيتو. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الرأس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور مداير لتناك ب600 لتر وب1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة، هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس. لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي بيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء، هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت اللي بين. والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام، وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة. نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش لثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق لالي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام، إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة
0: شريك له، له الملك وله الحمد.

0: من رياض الصالحين.
1: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن، رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين.
1: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.
0: من رياض الصالحين.
2: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين.
1: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين.
0: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتمحيصها وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا

0: نعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام، فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي، إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساه في صلاته بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات يعني هو كما ذكر معنا المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد، فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
0: نعم، سنة مؤكدة. السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله: سيناني شيناني جيماني كذا تاني، عدد السنن الثماني هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمزوا بها للسورة وللسر في محله، اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب ومن العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سناني يرمزان إلى السورة وإلى السر في محله، والشيناني يرمزان إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيماني يرمزان إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لما للسلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءان يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنن المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكدا والباقي كالمندوب، يعني ما زال هو ذكر يعني ما يزيد عن 20 سنة، لكن ذكر هذه السنن الأولى، قال هذه المؤكدة، هذه التي يسجد لها. فإذا عندنا السنة المؤكدة يسجد لها، والسنن الخفيفة لا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر. ولهذا قال المصنف: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين، لا عن مندوب. إذن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها، والمندوب كذلك لا يسجد له، أو سنتان خفيفتين فصاعدا نعم يسجد لها. السنن الخفيفة مثالها التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتان فأكثر يسجد لهما. قال: أو مع زيادة ولو شكا، سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها سجود.

0: سجود بعدي، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا سجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي. ولهذا قال ابن عاشر: والنقص غلب إن ورد. قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد. يعني لما يجتمع عندنا، إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش. وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
0: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت، زاد سجدة، ركعة ركعتان، ما فيش باس. اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات، عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش باس، سهى زاد ركعتين ما فيش باس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش باس، هذا يسجد لسجود بعدي. لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الوسطي، ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا نقول له تستمر، هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرش السورة، قري الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء، سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر. يعني
1: يكونش سجود لكل
0: زيادة نقص. أو لكل لا. نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقول له لا، أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين. ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقول له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا لا، يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
0: نعم، يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد، ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد. يعاد بعد السجدتين سواء السجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي، لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد، كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر، وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب، أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب. ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي، وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء. ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء، وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام. وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا شيخ في المبطلات أو في السلام سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه ألا يساويه. في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه. وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب، محرم سبقه. طيب إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وكذا إلى نهاية الحديث. فإذا إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام، يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة. وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل، لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة، أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا، وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع، في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ؟ بنصلي تحية المسجد وأقيمت الصلاة. في هذه الحالة، في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني يعني نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني يعني ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش إنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلا بد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها، فينبغي أن تكملها. فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن، إذن إذا خرج الإمام صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة فهنا لا يشرع في حقك الدعاء، كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد مدعيتش فينبغي أن يسقط عنك هنا الدعاء، وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
0: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها، مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة، بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما، أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات ويحصل هذا يا شيخ إمام، وهذا حصل يعني ليس بالخيال، هذا في الواقع سهى، لم يكبر بنا يعني 6 تكبيرات في الأولى، نقص منها تكبيرة أو في الثانية لا أذكر بالضبط، في واحدة من الركعتين سهى وسبح الناس له ولم ينتبه أكمل صلاة، فهذا يترتب عليه سجود، هذا يترتب عليه سجود، ماذا سجود قبلي ولا بعدي؟ سجود قبلي. ولكن إن لم يعرف ولم يسجد قبليا ونبهوه الناس بعد ما سلم يسجد حتى البعدي، لأن ابن عاشر كما ذكرنا يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان، أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر. يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، هذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة، لكن بما أنه أتى بأعلى السر اللي هو أسمع نفسه نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر اللي هو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقول له ما يترتبش عليك السجود. علاش؟ هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأن قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في
1: شفتي دون اسمع لنفسي،
0: دون اسمع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وتشهد.
0: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن وحينة سنذكره ونظم ذلك ابن وحينة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة. لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود، ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها. اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام، بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيحة. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبل مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن للبعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبل يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم.
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك وكان مترتبا عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعدي. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمام اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو، السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وإنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، ولو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، هذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرينا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بصلاتي من جديد، يعني مش استفتاح هو بناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة، يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة وأنت بعد ما سلمت سجدت سجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل، هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه سجود قبلي، ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس ينبغي أن آتي بهما أنا هنا أسجدهما الآن سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته سجد إمامه أو لم يسجد وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد وإلا فعله لنفسه وإلا فعله لنفسه فهذا المسألة التي أشرنا إليها نعم
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه
1: نعم أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد ما تقولش أنا لا ما أدركتاش هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش لا طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام نعم
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي
1: نعم أي.
0: طيب شيخنا لو ما أخرش البعدي قدمه قبل يعني لو سجد البعدي مع الإمام
1: نعم البعدي
0: نعم.
1: سجده مع الإمام شوف يا شيخ إن قدم السجود البعدي إن قدم السجود البعدي قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبل أن يسجده معه والبعدي يسجده بعد السلام باهي كويس في حالة كان على إمامي سجود بعدي وأنا سجدته معه قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها فإن سجدته معه بطلت صلاتي لابد أن ننتبه للمسألة هذه وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه
1: نعم يعني شوف يا شيخ لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام طيب إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي حصل لي فيها نقص أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي لأن عندنا القاعدة عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي والنقص غلب إن ورد نقدم يعني النقص على الزيادة فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة لكن مش مع إمامي لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي إذن علي سجود بعدي الآن وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص إذا اجتمع عندي سجود نقص وزيادة وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي
0: ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة
1: نعم يا شيخ هذه من المواطن التي لا سجود فيها بالنسبة للمؤتم أنا مأموم يا شيخ وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود لكن بما أنني مأموم يرفع وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ الشيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ هذه يرفع الشيخ يعني الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحه كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميع واحدة تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميع، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميع، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح بدأ، القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه السجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. هو أصلا السجود كله السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به. وبهي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم،
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعده، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر وأسجد هذا السجود إلا بعد العصر بعد يوم بعد يومين أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة بقى كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به، هذا المقصود بكلام المصنف. نعم،
0: قال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم،
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم، السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي. قلنا كلاهما سنة، لكن القبلي لا يفوت البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين، خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد. إذا طال الزمان، إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي، يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين، فهنا نقول لك صلاتك صحيحة. وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدا، فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم،
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم،
0: مع الطول.
1: مع الطول،
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد. إذا الوقت طال، أنا ترتب علي سجود قبلي، صليت صلاة الظهر أو كذا، صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي، و بقيت بعد ذلك في المسجد بعد ربع ساعة أو كذا، تذكرت أن علي السجود وأني نسيت وما سجدتش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت، انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب، قاعد ما خرجتش من المسجد، فهمت؟ لأن يقولوا بفصل مسجد كطول الزمن، يعني الفاصل هو إما أنت تغير مكانك وتخرج وكذا وتمشي بعيد، وإما أنه يطول الزمن ولو كنت باق في مكانك. فإذا التدارك بالنسبة للسجود القبلي كما قال ابن عاشر، واستدرك القبلية مع قرب السلام، القرب في الزمن وفي المكان نفسه.
0: بما يكون التدارك شيخ؟
1: أه؟
0: بما يكون التدارك؟
1: يكون التدارك بأن تأتي بسجدتين، بأن تأتي بسجدتين. يعني السجود البعدي ينوب على القبلي يا شيخ.
0: نعم،
1: تقدر تسجدهم تو، خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعاني لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
0: نعم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
1: نعم، هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة، سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة، لو ما قريتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به، فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دار سجدة واحدة وناض للركعة التي تليها وكمل، وبعتلي يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما سجدتين رجع بهم صلاة. لا، لا ما تترجعش صلاتك، ما تترجعش بهذا. ما أنا كيف تترجع؟ تترجع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولا نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات. يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية، ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا. أما من تركها عمدا فباتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته. أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن. لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذا عند ذكرنا إحنا إن يعني إن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وتجيب سجود. لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته. كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع. مرات الإنسان يركع وهو راكع ما رفعش من الركوع، بعد ما ركع سبح ممكن أو كذا وبعدها نزل هوى ساجدا، شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني، ما يرجعش قائم وهو منحني للركوع، يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان، واجب من الواجبات. إذن يا شيخ من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، مدامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع، نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها. أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة أجلس، من هوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعتالي نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش أني نسيت سجدة في الركعة الأولى، لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية. نقول إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي أنا فيها هي الأولى، ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا، لأن ما عنديش نقصاني، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ. لكن إن سلم، إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم، يعني مطالب من فاته ركن من أركان أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به، سلم أم لم يسلم، إلا أن من سلم فإنه سيحرم. مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذن المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت روفاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بتبطل الصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس. نقوم ما تديرش سجدة وتدير سجدتين سهو، تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك
0: بالسلام، فات
1: بالسلام فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها، كذلك يفوت التدارك بالسلام. بالسلام. فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة، وبعتالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير، ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعدي، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة، فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي إلى حوصلته. لكن قبل ذلك السنن، نزيد ونؤكد على السنن التي هي أطالب بالسجود بسجود السهو إذا أنا أنقصتها، هي ثمانية نظمها بعضهم في قوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. وقلنا يا شيخ السيناني السورة، إذا أنا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم آتي بالسورة ولا بآية فإنه يترتب علي سجود قبلي، وإذا هذا واحد. الثانية السنة الثانية التي يسجد لها، وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما ننخالف يا شيخ نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب عليه سجود، سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
0: نعم.
1: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر، زدت عليه أني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب علي السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه سجود. إذن شناني التشهد الأول والتشهد الأخير، طبعا هنا لابد أن ننبه بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرض، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتات المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة، الفاتحة فرض، القيام لها فرض، المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض، المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، الظرفها اللي هو القيام لها. فإذن التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذا سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي السجود قبلي يا شيخ. باهي كويس. جيماني إذا جيم يرمز بها إلى الجهر في محله صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب عليه

للسلام يحصل، والثاني لا ما للسلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف، والسلام فرض وينبغي أن يكون من جلوس، ما يكونش من قيام. يعني ما تقولش أنا يلا مانيش جاي بالتشهد وبنوقف، أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام. نقول لك لا، أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا، لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ. ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه السنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قالوا هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب، وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي. بالنسبة للسجود البعدي، قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا. فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، ما بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقول له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف طبعا، نقول له صلاتك باطلة. من تعمد زيادة ركن فعلي أو بنزيد ركعة، علاش المغرب ثلاثة أنا بنصليها أربعة، نقول له صلاتك باطلة طالما أنت تعمد. لكن من سهى وناط جاب ركعة زايدة في المغرب في العشاء كذا، نقول له صلاتك لا تبطل، بشرط أن هذا السهو لا يصل إلى سهو زيادة مثل الصلاة. يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعة ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاة الصبح صليتها أربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاة العشاء مثلا ولا الرباعية، صلاة الرباعية بصفة عامة، سهوت فزدت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعد وصلاتك صحيحة. أما إن سهوت فزدت أربع ركعات يعني صليتها ثمانية أنت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لأن عندنا من مبطلات الصلاة أن تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاة. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ إن كان من جنس الصلاة. ومن غير جنس الصلاة عندنا الأكل والشرب والكلام لغير إصلاحها إن كان سهوا لا تبطل به الصلاة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. فإن كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسؤول عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى، وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع
نجلس.

0: حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية، وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو، والركعة التي بعدها تكون في محلها، تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني. ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام. لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر، كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة. وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعات دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. هل تجوز إمامة الصبي أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، ومذهب المالكية أن الصبي لا تجوز إمامته في الفرائض وتجوز في النوافل. لا تجوز إمامته في الفرائض لأنها نفل في حقه وليست واجبا، وفي مذهب المالكية أن الفرض لا يجوز خلف النفل، صلاة الفرض خلف النفل لا تجوز. ما أجازه المالكية هي صلاة النفل خلف صلاة الفرض، لأنه ورد في ذلك نص بها في السنة. أما إمامة المتنفل لصاحب الفرض فلا تجوز عندنا. إذا لا تجوز إمامة الصبي للبالغين في صلاة الفرض، لأنها لها نافلة ولهم فريضة، ولا تصح فريضة خلف نافلة. وعند المالكية ليس هناك دليل صحيح يجب المصير إليه أو يجب الأخذ به في مسألة إمامة الصبي أو إمامة المتنفل لصاحب الفريضة. عندنا حديث في إمامة صاحب الفرض لصاحب النفل، عندنا هذا وأخذ به المالكية ويقولون به. أما إمامة صاحب النفل لصاحب الفرض فليس عندنا فيها دليل، وبالتالي تبقى على عدم الجواز. هذا الأمر الأول. إمامته في النوافل، في إمامته البالغين في النوافل، هذه جائزة لا حرج فيها، يعني يصلي بهم التراويح، يصلي بهم الاستسقاء، يصلي بهم الكسوف، الخسوف هذه ما فيها الجماعة عندنا، يصلي بهم الكسوف، يصلي بهم الشفع والوتر، يصلي بهم ما شاء من الصلوات النوافل، هذه لا حرج فيها لأنها نافلة خلف نافلة. حتى البالغ الذي خلفه يصلي في نافلة والإمام يصلي في نافلة فلا حرج. الآن للأسف في سمعت كثير من المساجد الآن يحطوا لها في أئمة غير بالغين، يعني أخذًا بمن يقول بذلك بهذا القول من أهل العلم، يعني هذه أخذوا الاتصال ثم أكمل التعقيب على هذا السؤال. عندنا السيد أبو بكر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: حالك شيخ عبد المنعم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيك على جهودك.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ أنا بنسألك، عندي بنتي يعني تخدم في معهد ريسبشن، لكن المعهد هذا خاص هو طبعا، واللي صاير في أن في يعطوا في شهادات يعني بدون يعني يعطوا فيها بمقابل الفلوس خلاص. قالت لي مش عارف كيف ندير، أنا نشفع فيها الأمور اللي صارت مرتين وما عرفتش هل نستمر مع نختم غادي ولا نوقف ولا شنو. هي قالت أنا مش أنا اللي نقبل في أنا عبانة على الريسبشن نعطي معلومات ونعطي ولا نبلغ حد وخلاص. بس
1: فهمتك، هي معهد خاص هذا اللي تخدم فيه؟
2: معهد خاص. إيه
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. بارك الله
1: فيك. الله يبارك في الجميع. فقلت يعني إذا صح هذا الخبر وأن الأوقاف يعني تسمح لبعض غير البالغين بإمامة المصلين في الفروض الخمس، هذه مشكلة كبيرة يعني. يعني من قلة الكبار الحافظين أو من قلة الكبار الذين يحسنون الصلاة بالناس تجيب في صبي، خلاص خلي عند التراويح يتشجع بها ويعني يشكر على ما حفظه من القرآن والكلام هذا، لكن ما تلعبليش بصلاتي. حتى وإن كان هذا القول موجودا، أول حاجة في مخالفة لمذهب أهل البلد، وتاني حاجة في تجعل الصلاة في شك. يا سيدي 25% إذا كان قلنا 100% هم الفقهاء الأربعة، عندك 25% ولا أكثر الصلاة باطلة، ولما تجيب واحد بالغ بإذن الله تعالى الصلاة صحيحة 100%. علاش نسيبه في 100% ونمشوا ل 75% إضافة زي ما قلنا لا هو أحوط في الدين ولا هو أفضل وله موافقة لمذهب البلد السائد؟ فإذا كان هذه المسألة حقيقية وأن يجعل، أني ما ريتش للأمانة، لكن واحد قال لي أكثر من مسجد في طرابلس بهذه الطريقة، إذا كان موجود فهي ما بوش نقوله فاجعا هول الموضوع، لكنها مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة أن يفعل، لأن لو بدأنا في الكلام هذا نبدو بعدين نمشي حتى الأقوال الشاذة وهذه الأمور. فينبغي إذا كان هذا الموضوع حقيقيا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، حتى تبي تأخذ بقول غيرك لكن أنت عندك الأحوط، والكبار الذين يحفظون القرآن بالألاف أو بمئات الألاف، ما يا سيدي يقول بالملايين، بالك يقولوا قول بالمليون ولا زوز مليون ولا اللي هو، ما الداعي بعد ذلك أن احنا نجيب واحد تبدأ صلاتنا في شك مع إمامته. فإن شاء الله يكون الموضوع ليس حقيقيا، للمصلين أن يعترضوا على هذا الأمر، قلوا لا ما نبوش احنا، جيبونا واحد بالغ ولا دبر ولا جيبونا أي إمام تاني، رانا ما نبوش نصلوا معاه. إذا كان بهذه الطريقة ستضطر الأوقاف إلى الاستجابة. عندنا سؤال آخر. أخت مبروكة،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا رب العالمين
1: أجمعين يا رب العالمين
3: في جميع العالم. آمين. سؤالين
1: تفضلي.
3: انا عندنا بالله نعمل في حوشنا هلا هلا بهلا لدرجه ما نخش حتى في جبتنا في دايره شويه نكتب فيه ما هذا لا عندي اتم ولا ما عنديش اتم هلبة بشكل غير في الديار في الجنان في كل مكان باهي. السؤال الثاني
1: تقلت لي فيه بشني انت؟
3: والله لما جيتي على ايدي نمر فيها بي والله ان شاء الله بيسمحني بايدي كنكتفى لما قرصتني هلبة قولي عقب تقرص
1: لا ما ينفعش انت كان عندك هلبة نمل تقلت لي بالوحدة
3: لا مش نقد الوحدة اللي يبدا في على جسمي نقتلها لكن هيك ندفها وخلاص وسكرت العوينات عويناتك في حوش قديم حوش نحن
1: شنو عوينات يعني
3: هاتي فتحات يخش بين المايوليكا بين الحيط
1: تمام
3: نسكر فيهم بشي متر الابيض ان شاء الله سامحني الله
1: ان شاء الله
3: اي وعندي سؤال ثاني بالله
1: تفضلي
3: عندي اخوي واخد وكالة من امي بدون
1: واخد شنو
3: واخد وكاله مؤيده
1: التضامن بس حبه وكاله بدون اذن واخد وكاله من امك بدون اذن
3: ايه
1: بدون اذن من مني
3: من هي امي تاخذ التضامن باهي وكان عند اخوي
1: مالك لا ما هذا
3: منا بدون اذن هيك ذا الزمر وراقي ما نعرفش
1: كان زور غير سمعيني اختي كان زور ممكن لكن باش ياخذ وكاله بدون اذن هذا كلام ما ينبتش لان لابد ما يمشي الوكيل لمحرر عقود ويثبت الوكاله ومحرر العقود يتاكد من سلامته الذهنيه والعقليه باش يوافق
3: والله يا شيخ
1: ممكن نزور الله اعلم اني ما نعرفهاش ولا نصدق على كلامه لكن لو زور تزوير يمكن لكن باش ياخذ وكاله بدون اذن هذا كلام ما يمشيش
3: هو مزور تزوير يقول له امي ولادي يردوا لي وانا بعيده قريب عليا وكلها يقولها لا واعر صعب باهي احنا تو بنرفعوا امي بنمشوا نكتبوا منا الوكاله هل هذا يجوز ولا ما يجوز امي تمشي الوكاله
1: باهي تسمع الاجابه باذن الله تعالى
3: الله يبارك فيكم اذا حسنا
1: ماشي اجمعين امين الأخ أبو بكر يسأل على قال بنتي تخدم في استعلامات بعض المعاهد الخاصة وهي تعلم أن المعهد يعطي الإفادات بدون دراسة حقيقية وهذا للأسف نكبة في بلادنا أيضا يعني بلك نظلم مدرسة ولا اثنين ولا معهد ولا اثنين ولا جامعة ولا اثنين لكن أكثر من 90% المعاهد والمدارس والجامعات الخاصة أراه يغروا في الدرجات غران باش ينجح يعني أمس يحكي لي مدرس قرر شوية في مدرسة خاصة قالوا له أنت حدك تكمل المنهج بس أما الأسئلة والتصحيح والكذا هذا مش شورك احنا نديروه ويخبرني أنه يصلح يحط الدرجة 10 يجيب قدرة قادر يلقاها 70 حط الدرجة 5 بقدرة قادر يلقاها 55 وهكذا في الجامعات والمعاهد وكذا وهذا نكبة كبيرة على التعليم وعلى الشباب وعلى المتعلمين نكبة كبيرة آون الآن أن نشوفوا في أثارها علينا وين المدرسين وين الثقات والمتعلمين الذين أين المتعلمون الذين يقودون البلد والمناصب السيادية فيها ما هناكش واللي متعلم تلقى يا خناب يا قريب من الخناب فللأسف يعني ظلمات بعضها فوق بعض الآن ما حكم من يشتغل في هذه الأماكن اللي يشتغل في الإدارة واللي يشتغل في التدريس واللي يشتغل في رصد الدرجات واللي يشتغل في تحقيق الدرجات هذو كلهم حرامهم حرام أصلي لأن هذه إعانة في ذات المحرم يعني لو ما لقوش مدرسين حيسكر المعهد الخاص هذا لو ملقوش دكاترة حتسكر الجامعة الخاصة لو ملقوش إداريين اللي يرصدوا ويدير ويوثقوا تسكر المدارس الخاصة. فهذو حرامهم أحلام أصلي، هذو مش إعانة على الإثم والعدوان، هذو أصل الإثم والعدوان. بعد ذلك الجماعة الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء، زي البنت هذه تأخذ ملف تجيك لك موعد تستقبل ولي الأمر، تسكر تفتح تنظف كلام زي هذا، يعني هي واللي هذا وظفت، هل هذا يعتبر أصلي في الإعادة عن الإثم والعدوان ولا يعتبر فرعي ولا لا يعتبر من الإعانة أصلا في الإثم والعدوان؟ نشوف إحنا لو هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدرجات ولا بالمنهج لا من قريب ولا من بعيد سيبوا، لو سيب يعني تركوا العمل، هل المعهد يقفل أبوابه ولا يقعد يقدر يديرها المدرسين وكذا وتستمر؟ إذا كان بهذه الطريقة فهم إعانة فرعية أقل إثم من الأولين، أقل إثم من الأولين، ولكن عند إثم المشاركة الفرعية ليست المشاركة الرئيسية. وإذا كان لا مسكروش وكذا هذا لعلنا نجد فيه يعني شيئا من السعة، لا لاني بيخدموا بيا ولا بلا بيا، نجي نديروا لهم في اللامبات، نجي نحصد في العشب متاع الواحد، نجي نصب في المية كذا، حاجة ما لهاش علاقة بالعملية التدريسية لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو أني ما جاتش حيكملوا. هل هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ولا لا؟ في اللي يقول إعانة وفي اللي يقول لا، وما فيه شبهة فتركه أفضل. فمثل هذه البنت إذا كان لا تسجل درجات ولا لي علاقة بالدرجات ولا بالصحائف ولا بالنتائج لا من قريب ولا من بعيد، نقول لها ابحثي عن بديل آخر في أقرب وقت، أول ما تلقي حرام عليك تقعد هنا. وكان هي من اللي تبي العزيمة والإخلاص في الدين تسيب على طول، تسيب وتبحث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن هي هذه الاستعلامات وكذا لها تأثير من قريب ولا من بعيد في سير العملية التعليمية. صحيح مش في الدرجات مباشرة زي اللي يرصد واللي مدير المنظومة واللي يعبي في المنظومة واللي حط في الدرجات واللي يقري والمدير، مش مباشر، لكن في مسألة الإعانة موجودة بدرجة أو بأخرى. فهذه نقول لها إذا كان عندك العزيمة والقدرة، وخاصة إذا ما كنتيش محتاجة تسيبي على طول وتبحثي في مكان تاني ليس فيه مثل هذه الأمور. وكان محتاجة وما عندكش العزيمة نقول لك والله دوري غيرها خير، دوري والأول ما تحصلي حولي، لكن البقاء في هذا المكان إما فيه حرام محقق وإما فيه شبهة كبيرة جدا جدا. أن اتصال سيد أحمد.
4: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
4: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
4: عندي سؤال بالله، عندي مبلغ من المال بالغ النصاب، سلفت الكينة لشخص والثلث قاعد بقى والثلث قاعد باقي عندي، هل نزكي عليه ولا ما نزكيش؟
1: انت عارف النصاب قداش الان؟
4: لا هذا دوله، انا نحكيك في ثلاث شهور فاتوا.
1: المهم انت عارف النصاب قداش؟
4: عارفه يعني عارف يا شيخ.
1: باي تمام، باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: بالله قول يا شيخ انا ما عندي يا شيخ.
1: أيوة.
4: نبي نسمعها مباشره منك بالله لو سمحت.
1: تبي تسمعها مباشره؟ التلت اللي عندك. أيوة. التلت اللي عندك بتزكي عليه كل عام.
4: ما
1: انت ما اعطيتهاش تجاره ولا حاجه؟ مش دين تجاره هذا، دين
4: لا لا هيك اللي بقول
1: تبرع
4: يعني.
1: باي تبرع، ولما يرد لك الدين هذاك تزكي عليه مره واحده ولو بقي عنده حتى 20 عام.
4: لكن يا شيخ اللي عندي ما بلغش النصاب.
1: لا ما وانت مالك كله بالغ النصاب، نشبحه للي مالك كله مش للي باقي عندك، لان حتى المال لأن حتى المال اللي سلفته هو على ملكك في الحقيقة مش على ملك الثاني، لكن لأنك أعطيت تبرعا وصدقة، لأن راوا السلف نصف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قرض مرتين يعدل صدقة مرة، فلي لما نعطي ألف نسلف واحد ألف ونسلف واحد تاني ألف كأني تصدقت بألف دينار.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفي اللي قال بالعكس، في اللي قال القرض أكثر أجر من الصدقة، لأن قال صاحب الصدقة قد يأخذ وهو غير مستحق زي ما نشوفه فيه، تلقاه يجيبوا للناس وهو يأخذ هو أغنى من اللي جايب له أصلا، لكن القرض لا يأخذه في الغالب إلا المستحق، لأن عارف روحه بيرده. وبالتالي
4: سوى نزكي على الجزء اللي قاعد
1: عندك، بس قولوا مثلا انت عندك 250 ألف مثلا ولا 300 ألف، 300 ألف اعطيت 200 ألف وعندك 100، المية الآن دون النصاب، دون لأن النصاب الآن 116 آخر تحديث أو 117، فأنت تزكي على المية، والميتين اللي عنده بعد ما يردهم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد عشرة تزكي عليهم مرة واحدة فقط اللي هم 5000.
4: يا شيخ لو سمحت بالله، أنا في محرم، أنا في أول محرم ما وصلت حتى المية، أزكي عليهم ولا ما زكيش؟ ما هذا المبلغ اللي عندي يعني،
1: ما هو من ثلاثة شهور،
4: لأن قالوا لي إني صار 90 بس،
1: من ثلاثة شهور كان 94 وصل لواحد وتسعين.
4: أيوة.
1: لكن الآن للأسف 116 أو 117، قال 118 ونزل 117، أيوة آخر تحديث 117. فأنت كان رأس مالك شهور. كان رأس مالك 100 بيس.
4: أيوة.
1: وماليش يحاول أنا وخلاص معاش عليك زكاة بكل لا اللي عندك ولا اللي عند الراجل.
4: لا هذا سعة. هذا يا شيخ أنا قلتك 95 في شهر محرم، عندي 95.
1: أما محرم هذا ولا اللي قبله؟
4: لا محرم هذا اللي فات ولي شهرين.
1: لا من محرم ما ما ما دون الزكاة، 95 دون الزكاة، ما في يوم الزكاة. لا ما في يوم الزكاة.
4: بارك الله، لا اللي عندي ولا اللي عنده ولا اللي
1: لا لا, لا لا لا ما أنا من الأول سألت قلت لك تعرف النصاب، فما دامك
4: ما دامك
1: تسأل على السنة هذه، راو السنة هذه ما عندكش نصاب تو، أنت الآن لا زكاة عليك.
4: بارك الله فيك.
1: للي عندك للي عند الرجل.
4: بارك الله فيك. الله ينورك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت مبروكة قالت النمل كاثر في حوشنا، هل ببكل ونقتل فيه، هل علي إثم أم لا؟ لا لا لا إثم في قتل النمل إذا آذى، كان لما تفتحوا سكر تلقوه معبي نمل، لما بتجيبوا عسل معبي نمل، الخبز معبي نمل، الكذا معبي نمل، هذا في أذية وبالتالي يجوز قتله. قبل القتل أقري عليه أنت، أقري عليه الآيات متاع سورة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يدخلنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أقري عليه مرتين ثلاثة أربعة، مرتين ثلاثة أربعة في خلال أسبوع إذا كان ممشاش، ديروا الفليت ولا تو الآن في دواني تحت فيه، حتى نعاني منها شوية المشكلة هذه، دواء تحت فيه ما فيش رايحة بكل، آمن على الإنسان يعني حتى مس الولد مكانه ولا شمه ولا كذا ما فيه شيء، وفعال جدا جدا حقيقة، وحتى مش غالب 13 جنيه شيشة ممكن فيها لترة ولا لترة ولا شوية، فدير الماء، المهم الأداء اللي تكون سريعة في القتل. فإذا لم يذهب بعد القراءة وإذا لم يذهب آه فإذا لم يذهب بعد القراءة قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه أقرأها مرتين وثلاثة بإذن الله، لو كان الأمر طبيعي يخش هو أو يحول، إذا كان ما مشتش بأي بوبيد حشري سريع القتل، إذا كان ما مشتش فهذا غالبا غالبا وجود النمل بكثرة علامة على وجود سحر، مش بالضرورة راهو، لكن قد يكون علامة إذا كان الإنسان جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين القاه يجي، قد يكون علامة على وجود سحر. جيبوا شخص إذا كان ممشاش بالقراءة أو ممشاش بالمبيدات، جيبوا شخص يعالج في الجن بالقرآن ويأكد لكم، يقول لكم لا لا فيه ولا ما فيش، إذا كان ما فيش سحر وما فيش جن في الموضوع بعد ذلك زيدوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا الأماكن وين اللي فيها العش، لأن مرات يكون العش راهو تحت الزليز، وبالتالي هذه مسألة تندير في الشمنط الأبيض ما تمشيش معاره، يدور مكان تاني ضعيف ويطلع منه، وبالتالي شوفوا العش متاعه وين أو البيت متاعه وين وأزيلوه بالطرق اللي قلت لكم عليها. عندنا اتصال سيد أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ اللي نصل على الدربة على المسرح لا هذا الأحرام.
1: شنو هو؟
5: أخ الدربة على المسرح.
1: المرابحة مش السلفة.
5: لا سلفة سلفة.
1: ما نعرفش السلفة قداش بتاخذ وقداش بيردولك.
5: حتى ما
1: هو هذا لازم تسأل، إذا كان بتاخذ أقل وبتعطي أكثر إن شاء الله 100 جنيه.
5: إيه.
1: بياخذوا منك بيعطوك 100,000 إلا 100 وبيردوا منك 100,000 كاملة، هذا ربا لا يجوز. إلا ما كان أنت من أي مصرف قلت لي معلش بتاخذه؟
5: مصرف جمهورية.
1: ومصرف الجمهورية يعطي هو في سلف؟
5: يعطي
1: أم سلف متاع الألفين هذا وهيك بالبطاقة ولا شني؟
5: لا لا مقدم على السلف على معاش.
1: ما نعرفش أن مصرف الجمهورية يعطي في سلف رو حقيقة. في مرات هيك داروا بطاقة متاع أضحية، داروا متاع
5: لا مش هادي
1: سلفة يعني متاع 20,000 و30,000 كي.
5: أيوة.
1: أنت تخدم في المصرف؟
5: لا ما نخدمش
1: المصرف. المهم تواني ما نقدرش نقولك حلال ولا حرام، لأنك أنت قلت لي حتى أنا ما نعرفش، لكن القاعدة شوف قداش بتاخد وقداش ترد، أسأل اللي قبلك، لأن في يمات القدافي قالوا لهم والله بتاخد 30,000 وبترد 30,000، شو هدوا الشباب فرحانين لما مشي بعدين بدأ يسلمنا فيه 25,000، هو تو كاتب انه بيعطيك 30,000 وبترد 30,000. هيك مش هربي مليح بكل مشو الشباب زي ما قلت لك، فوجئ انه هو ياخد فيه 25,000 بس وبيرد 30. فانت اسأل واحد سبقك قول له كيف صار بالضبط، يعني واحد سمعت بيه خدي السلفة هذه قول له كيف صار بالضبط، وبعدين اسأل ولا والقاعدة عندك، إذا كان أخذيه أقل وبيرد أكثر فهذا سلف جرى نفعا وهو ربا، وفكك منه لأنه مش حيجيك القدام راه، وانت تديره إيه تحسب روحك بتدير لي روحك حل تلقى روحك غارق لودانك. فهني توا ما نقدرش نقول لك حرام ونفوت عليك فرصة حلال، ما نقدرش نقول لك حلال وتاخذ الحرام على كتفيني، لازم ما تشوف شني بالضبط والقاعدة وقدامك، قدرت تنفذها على المعلومات أو على العقد بروحك طبقها، ما عرفتش جيب العقد لي الشيخ تو يقول لك حلال ولا حرام.
5: تمام شيخ من بعد
1: أو يعطيك إن شاء الله المخرج، وبعت لي رسالة على العادي قول لي إني نبي فتوى الرد عليك، أنا أول ما نفتر رد عليك، لأن مرات نبدأ في مشغول ولا كذا ما نقدرش نرد من أول مرة. ماشي السلام عليكم. هذا التعامل مع النمل. الآن حكم قتل النمل سواء هذه ولا غيرها، إذا آذى يجوز قتله، زي ما واحد قرصاطة نملة يقدر يقتلها، واحد لقى شوية نمل في فراشة ولا قريب من أكله ولا كذا يقدر يقتلهم، لكن الأولى أن يقتصر على ما يؤذي فقط. يعني نمل لقيته بعيد هيك ما لكش بيه علاقة في الشارع، ماذا بيك ما تقتلاش. أذاتك نملة ولا اثنين اقتل النملة ولا اثنين، ما لا تسرف في القتل، لأن ورد على بعض الأنبياء قرصاطة نملة فقام إلى البيت فقتل جميع النمل، فالباري عز وجل لا ما هو قال له فهل نملة واحدة، يعني قرصاتك واحدة قتل واحدة، لاش تقتل في مية ولا ميتين ولا ألف ولا الله أعلم قداش. وبالتالي قتله إذا أضر بالقرص أو بالدخول في الطعام أو بالإزعاج يجوز قتله، والأولى كما قلت الاختصار في نوع معين هيك وارد فيه النهي، لكن إذا آذى يجوز قتله لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال الثاني سؤال غريب، قالت خوي واخد وكالة من أمي بدون إذن. طبعا بدون إذن هذه ما تمشيش من الناحية القانونية، ما تمشيش، لابد أن يأذن الوكيل. مش أي واحد يمشي المحرر عقود ونقول له نبي وكالة من أبوي يقول له هاك، وكان قال له هاك معناها فيها تزوير، لابد ما يجي الموكل ويقر والوكالة في شنو بتكون بالضبط، وعندنا وكالة خاصة وعندنا وكالة عامة، عندنا وكالة في راتب، عندنا وكالة في تزويج، عندنا وكالة في بيع، عندنا وكالة في شراء، الوكالة العامة في كل هذه الأشياء، هذه كلها لابد ما تكتب. وهذا منين بيعرفها محرر العقود؟ بيعرفها من الموكل. طب حتى الموكل اللي هو اللي بيتصرف ما جاش، ما عندناش مشكلة، يعني الأم تجي تقول والله يدير وكالة لولدي في الراتب وتوقع وتبصم تكفي حتى لو ما جاش الولد، لكن يمشي الولد يقول أنا نبي وكالة من أمي ويقول لها كرا، وهذا ما هناكش قانونيا في تزوير، هذاك الله أعلم، أنا ما نأكدش على كلام هنا في تزوير ولا لا، لكن إذا كان أخذت وكالة بالتزوير أو حتى الأم أعطت وكالة ثم بدا لها بعد ذلك أن تزيل الوكالة فهذا جائز. لنفرض أن أمك مشت معاه واعطاته وكالة وقعت وبصمت، بعدين لقيت أنه يتصرف بغير ما تريد، قلت لدي اللي وكالة في المعاش باش يجيب لها الراتب كل شهر ولا يطلع لها البطاقة ولا يدير لها الإجراءات، لقيته ياخذ في الراتب ولا يخنم فيه ولا المهم ما لأي سبب، يا سيدي ما يخنمش في الراتب، لكن هي خطر لها بتمشي بروحها بتدهور تمشي بروحها، معاش تبي ولدها هو اللي يمشي، بدأت تسوق في سيارة ولا اللي هو وبتمشي تلغي الوكالة، يجوز لها إلغاؤها شرعا وقانونا، سواء الموكل كان أمينا أو كان خائنا. طبعا كان أمين في الغالب ما عنده علاش بتغير، لكن حتى وإن كان أمينا فلها أن تلغي الوكالة، تمشي للمحرر عقود نفسه وتقول أني درت وكالة وتلغيها. مرات ما تعرفش ما محرر عقود اللي مزور له، تمشي المحرر العقود ويقول لها كيف الإجراء، مرات هو دايرة عند سين من الناس وسين هذا ما نعرفوش، ما نقدرش نمشو له باش نقولوا له لغينا الوكالة، نمشوا لصاد من المحررين العقود ونقولوا له كيف يصير، وأكيد في طريقة قانونية لإزالة الوكالة بدون إشكال بإذن الله تعالى. إذا كان عندنا اتصالات، ما فيش اتصالات. السؤال قال هل الحجامة من المفطرات أم لا؟ عند غالب جمهور أهل العلم الحجامة لا تفطر، لا للحاجم ولا للمحتجم المحجوم، هذا كلاهما لا تفطره. عند بعض المذاهب إن أفطر الحاجب والمحجوم ولا المحتجم، مش عارف اللفظ. المهم أفطر الحاجب والمحجوم، هذا قالوا كان إما في بداية الإسلام فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أو أنه محمول على من يضعفه الصوم بحيث يضطر إلى الفطر وهو في غير حاجة إلى الحجامة. نستقبل اتصال ثم سيد عبد المجيد.
6: ألو،
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير شيخ؟
1: أنا بس عليك
6: الأخبار بقى الحمد لله في أمور.
1: الحمد لله رب العالمين.
6: شكرا على البرنامج القيم.
1: الله يبارك فيك.
6: الشيخ أنا فيه معاملة تحفيزية صار صار من نستفسر بها منها.
1: تفضل.
6: على 2000 دولار.
1: حالي
6: لو تمشي مصر تعطي فلوس أسوق دولار ما عاد في بتاع بتاخر برنامج هذا.
1: والله هو يا سيد عبد المجيد يعني يا ريت نتمنى إنه يكون المعاملة صحيحة. وراه كان دار الافتاء سنين طويلة تفتي بحليتها، وانت اظنني تعرف الموضوع هذا. في سنة 26 لما خشوا قصة شركات الصرافة صار في خلل، تخشيشة قصة الصرافة. صحيح انت تشوف انك انت تعطي الفلوس ويعطوك دولار ولا تحول الفلوس ويعطوك دولار، لكن في دورة تانية في الخفاء انت ما تعلمهاش. لما جت الآلية ونظرت دار الإفتاء في الآلية وجدت أن الآلية هذه غير صحيحة شرعا، وبالتالي قالت الحرام، وبالتالي الآن لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام عليها، واللي أقدم عليها من قبل وطلع له ربح يجب أن يتخلص من هذا الربح. هذه آخر فتوى لدار الإفتاء الليبية، ونتمنى ونرجو، ما نقولش نتمنى لأن التمني في أمر شبه مستحيل، نرجو أن المركزي يعدل الشروط اللي عند دار الإفتاء تحفظ عليها باش تولي حلال لجميع الناس بإذن الله تعالى، والناس ياخذوا الحلال. راو لأن لما نقولوا حرام وفي ناس تدير فيها، راو المصيبة صحيح الإثم عليه هو، لكن لما تجي المصيبة راو بتجي على المجتمع ككل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما 3/4 الشعب ياخذ فلوس بالربيع وبالحرام وربي يشد المطر، ما يبيش ينزل على اللي مخدوش ينزل على اللي مخدوش ويحرم منه اللي خدو. المطر بيوقف على الجميع، النو بيجي على الجميع، الغلاء بيجي على الجميع، وسمي اللي انت تعرفه، طوابير البنزينة بيوقف فيها اللي خداه واللي مخداش، لأن الناس راضية. فحني ماذا بينا يعني، حني معنني ولا عمري ما درتها لا لما كانت حلال ولا لما تو حرام، لكن أخذ الناس أو نشوف في المصايب اللي جي علينا. هذا مش معناه أن الحكومة باهية والشي عليها والذنوب، لا لا، ما هي جزء منها أن احني جينا حكومة ما تنفعش، جزء من مشاكل الذنوب أن جينا حكومة ما تنفعش، هني ولا غادي ولا لوطة ولا فوق زي بعضها. وبالتالي احني والله ماذا بينا تولي حلال، لكن للأسف الطريقة الآن اللي موجودة ما هيش حلال للأسف يعني.
6: شكرا الله يبارك
1: فيك. ماشي ماشي، السلام عليكم. فقلت الحجامة هذه لا تفطر في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث إما منسوخ وإما محمول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر، وبالتالي هذه قالوا كانت منسوخة، هذا القول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني يمكن أن يستشهد له بما قاله عبد الله بن عباس، قال الوضوء مما، لا هذاك يتكلم عن الوضوء، تكلم عن الوضوء مش خطرت في بالي فجأة يعني. فمذهب المالكية أن الذي يحجم الذي يقوم بالحجامة أو من وقعت عليه الحجامة وهو المحجوم كلاهما صومه صحيح، هذا في الأصل إذا ما فطروش. ثم يبقى النظر في حكمها، يجوز ولا ما يجوز؟ إيش إذا كان لي مرض إنسان يعرف أن الحجامة هي دواؤه ومجرب مرة واثنين وثلاثة، هذا نقول لا يجوز لك أن تحتجم. ثم بعد ذلك إذا كان أضعفتك الحجامة وأفطرت، أفطرت لعذر شرعي وهو المرض. إذا لم تضعفك واستمرت صايم فصومك صحيح. إن السيد أشرف.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
7: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
7: نستفسر توا، اليهود شخص يهودي هل ندير معاه الخير ولا نطبق عليه ولا نحسن إليه، أو مش مجبور عليا؟
1: مش مجبور عليك؟
7: يعني مثلا نبسطها لك، يعني توني نسكن في وسط البلاد، هادو جماعة إريتريا والصومال هادو اللي جايبينهم توا، أني متأكدت من جوازاتهم 70% منهم يهود، الديانة مكتوب في جواز السفر متاع يهودي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ناقصة البلاد.
7: هذا دليل قاد، هذا بعيوني مش قولت قال. يعني الحفلة اللي فاتت اللي صارت من شهر 6،
1: الحفلة
7: كانوا ساكنين، كان فيه ليبيين ما شاء الله عليهم تكنينه في العمارة معانا معزلينهم. فلما صارت الحملة متاع الأجانب والتوطين أني فتشت جوازاتهم، مكتوبة الديانة يهودي.
1: وش صار فيهم بعدين؟ رحلوهم ولا قعدوا ولا شيء؟
7: ما صار شيء، رفعهم في المركز قعدوا لتاني يوم الصبح، جتهم الحافلة متاع اليو إن ساعة 11 في الليل، رفعتهم وتشت بيهم.
1: وبعدين ولوا ولا شني؟
7: لا عمارتنا معاش ولوا، لكن قاعدين في الفنادق اللي في مربعنا بالكامل.
1: الحمد لله قوة. هذو ما دام قاعدين في الفنادق معناه هذو جايين خدمة رسمي.
7: ما يخدموش هم في
1: لا لا لا لا، جايين خدمة من اللي جايبهم، مش جايين خدمة
7: بس.
1: قصدي جاي عنده فلوس، هو جاي بيغير ديموغرافيا، يبي ينشر فكرة.
7: يعطوا فيهم في الأسبوع 400 يورو.
1: في ليبيا هني.
7: هني ياخذوا فيها من الفوضية.
1: يعني أكثر من معاش أستاذ جامعي.
7: أكثر من تاس أستاذ هب.
1: أيوه.
7: عموما هم امتى ينزلوا قبل المغرب ساعة، يشروا يتبضعوا يشروا ياكلوا. استغفر الله يا ربي، الماكله اللي يشروا فيها ولا ما يشروا فيها احنا بكره.
1: انت المبلغ اللي تقول فيه راه هذا زي ما قلت لك، يعني هنحكي فيه على راتبي.
7: في 16,000 في الشهر.
1: مش 400 إيه 16، لا 400 دينار ولا 4000،
7: 400 يورو في الاسبوع. يعني 4000 في الاسبوع 8 و8 16,000،
1: 1600 يورو في الشهر. اللي هو 16,000. ايوه بالضبط. ايوه
7: 16,000 ليبي.
1: ايوه هذا ما حتى الوزير انظرني ما اللي ما يخدمش
7: يحصل. الوزير يحصل 16 مليون الوزير.
1: ما قلت لك كيف بنقول لك، الوزير اللي ما يخنبش الوزير اللي ما يخنبش ما يحصلهمش، والوزير اللي يخنب هذا كمان هدرزوش عليه.
7: خلينا منهم تو، هذا ربي يحاسبهم ان شاء الله.
1: لا ما والله يعني راهو المشكله في الكلام اللي تقول فيه اكثر من اني نعطيهم صدقه ولا ما نعطيهمش. راهو انت معناها عندك مشكله كبيره في وسط بلادك. المشكلة اللي صارت ان الناس هذه اللي خلينا نتكلم اللي تبص في اللي بر باش الليبيين داروا الحملة، عندهم اجندة تانية، مش حق ما يبوش التوطين.
7: طبعاً ما فيش حد يخدم من فراغ.
1: بالضبط، لان داروا المشكلة وجدت على روسنا، يعني داروا الحملة هذه اللي احنا معاها
7: هي نفس الشيء.
1: لا مش قاعدة نفس الشيء، زادت استفحلت الأمور. العامل اللي قبل يوميتها بخمسة وسبعين وسبعين توا بمية وستين معاش يطلع معاك.
7: مزبوط صح.
1: وقاعدين ما سمعنا حد انطرد ولا ممكن رفعوا باص ولا اثنين، ولا رفعوا طيارة ولا اثنين، وجوا بدلهم 70,000 طيارة و70,000 باص، وقعدنا دائما هكذا.
7: وحني مش لاقي ما ناخذ، ما ندور من الصبح لليل.
1: صح.
7: المهم وين السؤال؟
1: تو ان شاء الله خير. هاي اعطينا السؤال، هاي نقدر ندير معاه الخير ولا لا؟
7: يجي مثلا يسال فيا، نبي يجي نبي فندق فلاني وين؟ نبي نشري شفرة، نبي نقدر نخنبه ونقدر نضربه ونقدر، لكن فوت الموضوع.
1: لا لا لا تخنبه لا تضربه.
7: هل أني هل أني لما ندله ولا نساعده ولا نلقى حد يضرب فيه ولا يمسط فيه وندافع عليه، هل لي الأجر ولا فيك يا ودي؟
1: لا ليك الأجر، لأن
7: حتى هو يهودي،
1: لأن حتى هو يهودي، في كل كبد رطبة أجر. لكن يهودي شني؟ ما هذا لازم ما نعرفوه، هل يهودي صهيوني ولا يهودي مش صهيوني؟ تفرق هالبره
7: نعرفش.
1: ما هذه هي تواني كيف نعرفهم. لكن اللي مفروض نديروحني مش هني لنمشطة ولا نخنبة ولا نضربة، ولا نمشي للدولة، والدولة هي اللي يقع عليها الإثم، هي اللي تعرفها، هي المفروض أن ما دام يهودي المفروض يترحل بغض النظر. أنا ما هذه كلمة صهيوني ولا مش صهيوني مرات صعب نوصل لها. تو مرات لما تخش على صفحته تلقاه يدعم في ما تسمى بإسرائيل وكذا، واضح هذا. ومرات ما نلقاش.
7: هي شيخ، هي واضحة، هي صومال، هي إسرائيل الجديدة، يعني هم جنسيته صومال، يعني إسرائيل الجديدة.
1: ما لا هذا هذا ما دام محارب للدلة لا جي من تلالة، وحتى لقيتهم يضربوا فيه ما لكش علاقة.
7: وحتى كان لقى يضرب مشيش من تجاه ما نضربه ولا؟
1: لا تضرب ولا شيء، انت ما تضرباش، انت قول عليه للدولة بس، لكن انت ما تضرباش.
7: هو دولة تسبح فيه جنبه.
1: ما هو كان بنقوله هكي غير شوية، بس كان بنقوله هكي، هو احنا نتمنى نقوله هكي، لكن المصايب تبدأ أكثر من الفائدة. نفس الكلام الأول، بعدين أي واحد أصبر هذا يهودي أضربه أخنبه، ومرات هو مسلم، وأنا متأكد حيضرب المسلمين وحيسيبوا اليهود. والله يا رسمي أنا، هذا للأسف هذا اللي صاير. فمسألة أن احنا أي واحد نلقوه نضربوه ولا نخنبوه ولا نمشطوه ولا يشرب من الجامع نضربوه، هذه لا ما نقدرش نقولوها، لأن لكن الدولة اللي خش، وللأسف ها هذوما الوحيدين اللي خشوا بالوراق يرى، وخشوا من المطارات. هذو اللي خشوا من المطارات، يعني زي ما قلت لك
7: من متيقة، ختم مطار متيقة
1: خايف. ما ولا يعني مني ما ترقحها من تركينا تنشرك.
7: لا اسمعني، تنشرك. هو ندير فيه خير ولا مش مجبور علي ندير فيه خير؟
1: لا ما تديرش فيه خير، لا خليه. أولي عندك مسلمين محتاجين، هذا اللي تحكي عليه ياخذ، هذا اللي تحكي عليه ياخذ في 16,000، أغنى منك وأغنى مني. امشي دير الخير، كانت بتدير الخير في الناس المسلمين الرقاد الرياح.
7: بارك الله فيك.
1: ماشي، حتى ما دلتاش انت توي دل غيرك. ماشي الحال. هي بهذا اكون قد وصلت الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة، التقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز

بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشي بيشوف له بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمع.

0: السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أجيب على الأسئلة. قال: هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقرأها كما فاتته، أي كما قرأه الإمام من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة وسورة أم فاتحة فقط، وهذا هو مذهب المالكية. ومنهم من يقول يبني بمعنى يقرأها أخيرته، أنني فاتتني ركعة واحدة من العشاء وأني الآن بنجيب الركعة الرابعة في العشاء سورة فقط سرا. فهذا هو الخلاف، سأنبه عليه بإذن الله تعالى بمزيد شرح. عندنا اتصال السيد محمد. السلام عليكم. أيوة سيد محمد تفضل. نعم،
1: عندنا في الفجر
0: ايه صلاة الفجر ايه
1: بعدين انا في لازم تكامل رباع وضيع كلام وكيفات شو اللي يقعد هذا متاع الشروق مع الشروق ما شعرفنا هو لا نفر ولا

0: نوع على حسابه فتح المكيفات الطيب ولا شنو ولا نقول له نور عرض سكيب ودي حاجة حاجة تانية شيء الموضوع التنفيذي توا صل على رجل أجنبية كمان هذا ما يسمعش يا شيخ لأن الحكومة ممكن قاعدين في الهوتيلات راح الهوتيلات متعب بالخير كلهم غادي كلهم عاديين عددات وشوفوهم بعد المغرب كلهم شوفوهم كلهم
1: بعد المغرب شني؟ يبدو أن السيد محمد قد انقطع الخط به في مسألة كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة. عندنا حديث في المعنى نفسه جاء بروايتين، رواية جاءت وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا. المالكية أخذوا بالروايتين، وهذا الجمع أولى من اطراح إحدى الروايتين حتى وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى أقل صحة، لأن يقولوا تكثير الفائدة في كلام الشارع. فالمالكية أخذوا وما فاتكم فقدوا في الأقوال، زي ما فاتتني الركعة الأولى مع الإمام في الأقوال نقضيها. كيف فاتتني الركعة الأولى؟ فاتحة وصورة في الصبح جهرية، نقرأ فاتحة وصورة جهرية. في الظهر والعصر سريتان، نقرأ فاتحة وصورة سر. في المغرب والعشاء جهريتان، نقرأ فاتحة وصورة جهر. هذا وما فاتكم فقدوا. وما فاتكم فأتموا على رواية المالكية، أني لما لحقت معاه ثلاث ركعات شو مزال لي في العشاء؟ مزال لي ركعة واحدة. شني فيه بعد الركعة في العمل في الأعمال؟ يعني شن فيه تشهد وسلام، نتشهد ونتسلم، نتشهد ونسلم. في الصبح فاتتني ركعة واحدة، شن فيه بعد الركعة اللي أدركتها في ركعة ثانية وتشهد وسلام؟ في العصر في ركعة واحدة وتشهد وسلام، وهكذا. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. إذا فاتوني ركعتين في الرباعية ولا في الثلاثية كيف نقضيهم على القاعدة هذه؟ نأخذ في السريات والجهريات، فاتوني ركعتين بنقضي ركعتين زي ما فاتوني. في السريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة سر، وفي الجهريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة جهر. هذا من حيث الأقوال. باي في الأفعال، شني فيه بعد المغرب بعد الركعتين اللي بنجيبهم اللي فاتوني في المغرب؟ خلاص ثلاثية فيه تشهد وسلام، نتشهد ونسلم. في الرباعية شن فيه؟ فاتوني ركعتين، مزال لي ركعتين، نجيب ركعتين ونتشهد ونتسلم. هذه ونسلم، هذه هي القاعدة عند المالكية. عند غيرنا البناء مطلقا في الأقوال والأفعال، خذوا برواية واحدة بس اللي هي وما فاتكم فأتموا، لأن أصح من وما فاتكم فقدوا. باش نديروا لما فاتوني ثلاث ركعات مزال لي ركعة واحدة في العشاء ولا في العصر ولا في الظهر، باش ني الركعة الرابعة كيف نجيبها؟ نجيبها سر بس لأنها الرابعة لياني، بنحسبها الرابعة لياني، فنجيبها سر بفاتحة فقط وبعدين نتشهد ونسلم وقس على ذلك. يعني من يومين هيك صليت المغرب ولا العشاء ما نعرفش بالضبط في مسجد، ولما نضط بنقرأ فاتتني ركعة ولا ركعتين ولا ما عاد نتذكر، نظني ركعتين ولا بالك حتى ثلاثة. المهم قعدت نقرأ جهر، بعد ما طلعنا جاني اللي بجنبي قال لي راك انت غلطت. قلت له كيف شن صار؟ قال لي راك تقرأ جهر. قلت له هي جهر مالا كيف هني هيك راوف وما فاتكم فقدوا كذا، وانت قلت له توا تكلم فيه على المالكية ولا تكلم فيه على مذهب تاني باش نعرف كيف نجاوبك. كان تكلم فيه على المالكية طيب نقول لك فكرتك أنت غلط، كان تكلم فيه على مذهب تاني ماشي نقول لك صح، لكن أنا مش غلط، لكن أنا ندير فيه على مذهبي مذهب الإمام مالك الذي يأخذ بالرواية كلها. ما قال يا خلاص ما أنا تو رجحت نتأكد منها ونجي، قلت والله ذاك مسألتك تبي ترجحها ما تبيش ترجحها، المهم أني بينت لك أنني صح، لأن هو في الغالب في بال أنه هو اللي صح، بس أي واحد يدير غيره غلط، وهذه ما عندناش مشكلة أنه هيك يظن الظن هذا، لكن المفروض لما تقول لأني مالكي ولا أني كذا ولا واخذ بقول تاني المفروض يرخيك، كان كبش فيك هي هذه القصة، غير هذا ما كبشش لأن هو هذا معلومات أنه لما تفوتك أني ما انتهم شيء مسكين، ولا لما تفوتك ركعة جيبها سر، لكن هو كان يقول لي والله أنت قاريها ولا وين شايفها ولا أنت قاري في الفقه ولا مش قاري في الفقه، هيك من اللي قلت له راو كذا، قال لي خلاص تور رجعها وخلاص، قلت له والله تراجع ما تراجعش هذيك مسألة خاصة بك. فحني اللي يبي مذهب المالكية أن تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. الإشكالية عندهم أن بعضهم أخذ البناء بغير ما فهم، يعني لما يجي فايتات ركعة في الصباح يجي في الركعة الثانية سر فاتحة بس، وهذا غلط حتى على مذهبه هو، لأن هنا البناء شو معناها لحقت على الأولى بنجيب الثانية، الثانية في الصباح جهرية وفاتحة وصورة، فأنت تقرأ فيها سر فاتحة علاش حتى على مذهبك غلط، فتوك ثلاثة ركعات في العشاء تجيب فيهم كلهم سر كيف، هذا ما يمشيش حتى على مذهبك أنت، الثانية بتجيبها فاتحة وصورة جهر والباقيات سريات. فالمسألة فيها سعة، ما متلوم على حد وما تكلم حد، أنت أنصح، وكان قال لك أنا واخذ بمذهب تاني يقول له باي السلام عليكم وخلاص، المهم أنك تتأكد أن هو جاء بالطريقة الصحيحة على مذهبه هو على الأقل. السيد محمد قال جماعة طالعين بقصة البقاء للشروق، مش طالعين، هذه حاجة ما هي سيد محمد، كونك أنت الآن قيم أو مسؤول عن المكيفات وكذا، إذا كان في إمكانية أن تخليهم بدون ضرر لبقية المصلين خليهم، خلي الضي والع وخلي المكيفات يخدموا وخليهم للشروق، تقول لاني والله توع لخاطر نفرين مخلي المولد ساعة وبعدين بيجوني في الظهر نو عرق ونو كذا راني نبي نسكر، هذا من حقك، قولوا ما الله غالب راواني مثلا عندي 20 لتر بس، وال20 لتر هذا ولا 30 ولا 100 راو ما يسدونيش، كان انتم تقعدوا ساعة ولا ساعة وشوية بعد الشروق بعد الفجر الى الشروق راو ما يسدونيش، سامحوني نبي نسكر، قعدوا باهي روحوا باهي، هذاك مسألة خاصة بهم، لكن أنت إذا كان عندك إمكانية وما يضرش بقية المصلين خليهم ما تمنحهمش، وليك أجرهم بإذن الله تعالى، ليك أجر بقائهم في المسجد، مادام لو سكرت عليهم المكيف ولا الضي يروحوا ولو خليتهم يقعدوا وأنت ما فيش إضرار ببقية المصلين راو ليك أجرهم خليهم، وكان لا والله زي ما قلت لك الآن بنسكر بنخليهم هم الناس بيصلوا الظهر والعصر في النو وفي العرق لأن بيتموا النافتة والنافتة معاش فيه، تعالى بكل هدوء بواحد قول لهم راو الآن معلش أني بنسكر لأن راو بعدين الناس بتصلي في العرق والنو، والمصلين إذا كان أنتم نفرين ولا ثلاثة ولا حتى خمسة والمصلين اللي بيجوا 100 ولا 200 ولا الله أعلم قداش راه هذوك أولى منكم أنتم، هيك ما يزعل حد وما يرضى حد والناس كلها تكون راضية، أما العراك والصداع منك أنت ومنهم هم هذا المفروض ألا يقوم به المسلم، أنت لهم يكشخوا عليك ويقعد يقولوا لك لا هذا من حقنا وافتحنا وكذا، ولا أنت تكشخ عليهم وتلزهم، يعني نبو نوصلوا للأفضل للجميع، قولوا مراو حتى أنتم بعدين بتجوا تصلوا الظهر تقعدوا في العرق والنو وما فيش خشوع وكذا، وفي اللي حتى ما يمشيش يصلي إذا كان الضي هارب وما فيش مولد لأنه يعرق هلبة وممكن حتى يؤذي الناس اللي في جنبه، فكلها نبوها باللين وبالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يخشش اللين في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. حتى العبادة، وانت الآن احنا نتكلموا الآن عن العبادات، فدير اللي قلت لك عليه وبإذن الله تعالى الجميع يكون راضيا من رجع إلى بيته ومن بقي دون مكيف. يسأل الآن على الفلاشة، هذا يهود فلاشة، واللي يهود فلاشة حسب علمي من من من بدايات الصهاينة، يعني أصليين في هذا الموضوع، والمجيء بهم لليبيا وإعطائهم هذه المبالغ، يعني هذا توقع بعد سنة يشري حوش وانت ما تقدرش تشريه، يشري أرض وانت ما تقدرش تشريها، يدفع رشوة ويتجنس يولي ليبي وانت قعد عيط حتى انت ليبي بعدين يسلوها منك. فالحكومة عليها عبء كبير في هذا الموضوع، والناس أيضا، يعني علاش أهل المنطقة اللي غادي ما يطلعوش يعتصموا قدام الحكومة، لا يتشوا نار ولا يسكروا كذا ولا غيره، لا يعتصموا، هذو راهو ناس خطر بقائهم على الليبيين سواء على الدين أو على الدنيا، ويجب أن الحكومة في النهاية لما بتبوش طلعوهم نقول لكم أنتم خائنين، لأن الوحيدين هادو أنت أريتريا والجهات هادو اللي خشوا بدون يخشوا من مطارات وخشوا بتأشيرات، فاللي أعطاهم التأشيرة واللي خلاهم يخشوا هو المسؤول أولا أمام الله عز وجل، إن جاب اليهود هنايا وجابهم بمال، ويعرف إنهم لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه. هذا اللي نعرفه إنه ياخذ 16,000 في الشهر وأكثر من 16,000، واللي ما نعرفوش الله أعلم. وبالتالي الحكومة عليها واجب كبير ومهم، وإلا تكون قد خانت الأمانة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام الشعب ثانيا، لأن احنا الآن نتكلم على دين ما نتكلموش على حاجة تانية. هادو شوية بيقتروا بيخشوا لك حقوق الإنسان وديري لهم كنيس يهودي، وبعد شوية يبدو يفرخوا لك هنايا ويجيبوا لك، ويبدو يجيبوا في أصحابهم ويخشوا بطريقة أو بأخرى، لكنه قال لك هذا نشوفه في بطاقاتهم يهود مش مدرقين يعني. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله عز وجل على هذه النكبة وعلى هذه المصيبة. ممكن الآن يقولوا والله هذه مبالغة وكذا، لكن يعني لو تقروا تعريف اليهودي في الموسوعة البريطانية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا شنهية حتلقوا فيه من الأوصاف اللي عرفوها المسيحيين فضلا على المسلمين، يعني إنه هو رجل غش وإنه هو رجل مخادع وإنه جميع الأوصاف السيئة مذكورة في لفظ اليهودي. فأنت تجيب لنا تحط لنا في شلمتنا وبعد شوية نقعد حني اللي برا قال خششني نطلعك، هذه والله مشكلة كبيرة، والحكومة ستكون محاسبة أمام الله عز وجل، واللي خشش فيه حكومة ولا غير حكومة سيكون محاسبا أمام الله عز وجل. وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، والناس رأوا ما لم تعتصم ستلقى روحها برا، لما نقول تعتصم لافتات كذا 2, 3, 100, 200, 1,000, 2,000، لكن الناس مش حيعتصموا للأسف على خاطر هذا، يتشوا النار على خاطر الكهرباء ويسكروا الطرق على خاطر الكهرباء ويضربوا ناس في الكهرباء على خاطر الكهرباء ويسكروا وزارة الخارجية على خاطر الكهرباء ويسكروا وزارة الشباب والرياضة على خاطر الكهرباء، لكن ما في حد يتكلم على هذه اللي هي مصيبة بعدين لا عاد تحصل كهرباء لا عاد تحصل غيرها. بعض الناس يقولوا مبالغة وتهويل، لكن راه ماهوش مبالغة وتهويل. بعدين ما تقعدش تعيط، بس انت جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الحكومة وعليك حقوق وعليك واجبات، لما تتخلى على واجباتك بعدين معاش تقعد تعيط على حقوقك ومعاش تسأل عليه حقوقك. للأسف زي ما قلت من بكري أطلع فزعة، عيط، نعر، أضرب، كسر، أضرب، شد، خذ فلوس، وتاني يوم يمشوا يردوا لهم فلوسهم ويمشوا يردوا لهم كذا، وتبدأ حقوق الإنسان كلها عليك وكذا، بعدين حتى تمسح لي على شعره يوروك. هادو اللي أمس تضرب فيهم وتخنف فيهم لأن قدرت حركة غبية ما هيش محسوبة، بعدين ما عادش تقدر تجي حتى منت لهم. وزي ما قال لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، لما كلنا هيك نقعد نترقد وساكتين وما نتكلموش وما نتحركوش وما نديروا شيء، سنكون بعد سنين الله أعلم بها قداش هم يا رب المنزل وإحنا الضيوف. غير هذا الشاعر مقالها باعتباره فخر وعزة، أي ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، هذا كرم وعز، لكن هذا بالصيف علينا بعدين. يبدأ هو بصبرطة يحصطه في يوم وانت تقعد متشحط زي ما احنا متشحطين الآن على البصبرطات. يبدأ هو معاشه بالألاف وانت قعد عيط تقول والله ما نبيش 900 نبي 1500 ولا 1200. الحاصل ان شاء الله ربي يسر وخلاص، ان شاء الله ربي يسر وخلاص، ان شاء الله ربي يسر وخلاص. اذا لم يكن هناك اتصالات عندنا سؤال اخر، قال ترك الجمعة في البحر. هو ترك الجمعة يقصد لما يمشي للبحر يعني، مش لأن تركها في البحر هذا مسافرين. إذا كان يقصد تركها في البحر وهم ماشيين في السفينة هذا يجوز تركها، لأن الجمعة لا تجب على مسافر وهؤلاء مسافرين. في العادة ما في السفينة رحلتها أقل من 84 كيلو في العادة من بلاد لبلاد أو مسافات طويلة هكذا في العادة السفينة. فهذا لو أدن عليهم أدنة الجمعة وهم في البحر فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة ويصلون ظهرا جماعات أو أفذاذة زي ما يبوا صلوا ظهر مش واجب عليهم. لكن الظاهر من السؤال إن لما يمشي للبحر يوم الجمعة يترك في الجمعة في صلاة الجمعة بحجة أن عنده نسوين بحجة أن ما يقدرش يخليهم بروحهم. لا لا، هذه كلها حجج فارغة، حجج لا تغني أمام الله شيئا. أنت مش حتموت كانك صليت الجمعة ومشيت لل لل لل للبحر. قل لا والله كان ما مشيتش من الفجر معاش نحصل مكان. لا معاش تحصل مكان، لكن ما تتركش الجمعة وهي واجب عليك. امشي السبت، امشي لحد، لا والله ما ما ما عندي عمل، خذ إجازة ودير، لا والله عندي عمل حر. ما يكونش ترك الجمعة عليك أسهل من ترك العمل الحر، لأني ما نقدرش نمشي السبت لأن كان بنخدم أنا بيش نطلع 200 جنيه ولا 300 اللي نطلع فيهم. يعني أنت خايف على 300 ولا 200 ومش خايف على صلاة الجمعة وانت حر مقيم، هذه مشكلة كبيرة. ورد في الأحاديث هذا اللي يتحجج بالعيلة، فما بالك اللي ماشي شبابه مع بعضهم. يقولك والله خايف يخموا البضاعة، ما البضاعة حطها في السيارة وبرا صلي، امشي يوم تاني، امشي بعد صلاة الجمعة. تقول لي والله زحمة، نقولك 2000 كيلو الساحل الليبي. صحيح في مناطق ما ينعمش فيها، لكن في النهاية تلقى وساعة امشي بعد شوية بعد الجمعة. لكن ترك الجمعة ان راه اللي ورد في الحديث ان اللي يترك الجمعة 3 مرات يختم على قلبه، ومعاش تعرف بعد ما ربي يختم على قلبك مازال تجي للطريق ولا معاش تجي. هذه مسألة تانية. فالتهاون في صلاة الجمعة بالذات لا ينبغي ان يكون. نسق أمورك ودير لي روحك راي بحيث تمشي للبحر. ما قلت لكش أني حرام تمشي للبحر، ما ولا ترفع نسوي للبحر حرام، ما قلت لكش حرام، لكن الحرام أنك تمشي للبحر وتترك الجمعة. هذه هي المصيبة اللي نتكلموا عليها. عندنا اتصال. أخت سالمة.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة تفضلي أختي.
2: أنا شوية خم قوي.
1: قوي.
2: الصوت ما نسمع شيء والله.
1: تسمع فيا توا.
2: ضعيف شوية الصوت.
1: ما توا شمي. هاي أسأل أسأل أنت غير أسألي هاي. أسأل اللي توا مجاوبك هاي.
2: عفوا استاذي يعني
1: انا مثلك عندي انا اخوي توفى بهي الله يغفر له ويرحمه.
2: ايه مدام
1: من سنه هو
2: جوز سافر له وفاه طلعت لنا ورده قلت
1: لنا قلت ان
2: هذا اخوي ان كتب له ورقه الخوف.
1: با
2: اسمعي ايه بهي فالورقه هي احنا طبعا سلمتها لاخوي يعني كبير
1: إيه.
2: هو لما بده يقسم في الورقه باع حوشة بس هو طبعا باع بورته قاعد عنده أرضه عنده حفل ثاني بالنسبة للحوش خذت هي الربع وخذت الربع الثاني في ورقة مكتوبة بخط إيده حتى هي تبي منها 20,000 حتى هي خذتهم هذيك يزود ولا
1: خذت الربع بس من الحوش مش كله
2: أخذت ربعين الربع اللي حق لها والربع اللي قاعد كاتبه لي لكن إحنا الورقة ما طلعنا فعلها لكن هي تقريبا ما غير شهور يعني محرر عقود
1: لا مش لازم الشهود توا لأن محرر العقود نقوله يكفي على محرر على الشهود لأن متأكدين متأكدين إذا كان مشيتوا لمحرر العقود وقالكم هذه صادرة مني أظن أنها تكفي على الشهود لكن الإشكالية الآن شن كاتب لها بيع وشراء ولا هبة ولا وصية
2: هو سمحني شوية ثاني أخوي بيجيبها لي بس نطلع لها بس نعرف كيف نتصرف
1: ما
2: هي مكتوب عليها بيع أو شراء ولا إلا
1: هو ثلاث حاجات يا بيع وشراء يا إما هبة يا إما وصية ما عندناش غيرها
2: بيع وشراء هبة وصية
1: إذا كان بيع وشراء قولوا لها قداش دفعتي له لأن كان بيع وشراء وأتبت تبنى دافع الفلوس رأوا هذا الحوش كله ملكها هو كاتب الحوش كله ولا ربعه بس
2: لا الربع ربع بس ربع
1: كاتب الربع إذا أثبتت إن شارية من الربع بيع وشري وإنها دافع فلوس هذا يبدأ الربع ليها والربع الثاني هو عنده أولاد ولا ما عنداش
2: يعني ما عنداش
1: والربع الثاني بالميراث يفضل نص الحوش إذا كان ما أثبتتش الكلام هذا وإنه هو كتب لها بيع وشري لكن هي فعليا ما دفعت شيء أو كان هبة أو كان وصية في الحالات الثلاثة هذه التنازل باطل لأن إذا كان وصية هي وارثة ولا وصية لوارث وإذا كان هبة أو تنازل بالبيع والشراء هو قعد ساكن في الحوش لين مات ولا؟
2: إيه لين توفى
1: لين توفى
2: كان في حالة مرضية
1: ها؟
2: كان في حالة مرضية أنا كنت متأكد حتى من التاريخ
1: ما تفرقش عندي ما تفرقش من ناحية شرعية ما دام قعد ساكن في الحوش لين مات هبة باطلة ولا وصية باطلة وبالتالي ما لهاش إلا الربع فقط بالميراث والثلاثة أرباع يخش لبقية الورثة كلهم خدت هي ربحها وطلعت والثلاثة أرباع لبقية الورثة
2: يعني هو شنو الصحيح لما يكون بيع وشراء فقط وتكون هي دافعة
1: أيوة
2: هو
1: يمشي هذه لها
2: إيه لو هي كانت دافعة
1: إيه هذا هذا أيوة هذا الربع لها والربع بالميراث إذا كان مش دافعة سواء وصية ولا هبة ولا اللي هو راو هذا كله التنازل هذا باطل والحوش كله يخش في الميراث طبعا هي بتاخذ
2: ربعها هي استلمت هي أخوي استلم أسلمنا إحنا وصلنا وسلمنا كل شيء
1: برضا ولا بدون رضا
2: طب إحنا بنشوفه طب بنشوف الورقة ونجي نعودك عادي ترد عليها
1: عادي
2: شوف ربي يفتح عليك
1: ان شاء الله اجمعين حتى ما لقيتيش ما لقيتينيش اني لانني حلقتي يوم الاربعاء تلقي بقيه المشايخ باذن الله تعالى
2: لا حاضر ربي يفتح عليكم وان شاء الله يزيدكم العلم
1: اجمعين يا رب مساله قريبه منها وهي حكم اقامه الجمعه في الحقول النفطية بالنسبة لمذهب المالكية بالنسبة لمذهب المالكية لا تجب الجمعة في الحقول النفطية التي ليست فيها ليس في مكانها أناس يتبعونهم في بعض الحقول زي الظهرة مثلا، هذه جاية في تركينا مستخطية ما فيش حداها ناس قراب، وبعض الحقول زي السدرة جاية في مدينة. إذا كانوا في مدينة وفيها المدينة هذه طبعا خلاص، لما قلنا مدينة معناها تجوز فيها، تجب فيها الجمعة، فتجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء، يعني الإمام يكون من المدينة مش من الحقول النفطية، يكون منهم وهم يصلوا الجمعة تبعا له، لأن المسافر أو غير المستوطن، احنا عندنا الإقامة وعندنا الاستيطان، الاستيطان هذا يلغي وجوب الجمعة على الجميع، والإقامة تلغي وجوب الجمعة على المسافر لكن ما تلغيهاش على البقية. أنا جيت مسافر لست مقيما في بلد فيها ناس مستوطنين أو مستوطنون، نقولوا للمستوطنين تجب عليكم الجمعة، وأنا يقولوا لي مش واجب، لكن لما استيطان مسافر ولا مش مسافر ما ما ما لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولا وصلوها لا تقبل منهم. ففرق بين اللي في الحقول اللي مستخطية، هؤلاء حتى ولو صلوها لا تقبل منهم على مشهور المذهب، وبين اللي موجودين في بلد فيها استيطان، في هذه تجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء للعكس، حتى لو الجامع في الحقل والناس الثانيين قريبين منه يكون الإمام من الناس الثانيين مش من الحقل. هذا الأصل. بعض الفقهاء حاليا قالوا هذا وإن لم يكونوا مستوطنين لكن لا يتصور أن يخلو منهم الحقل، ديما 150 200 300 400 ألف ديما تابتين، ما في حقول صغيرة تلقى فيها 200 هكي وربما حتى 150، وفي حقول كبيرة فيها 1000 وممكن حتى أكثر. احنا عندنا من ال 12 لو كانوا بالغين مقيمين مستوطنين تجب عليهم الجمعة، فاحنا عندنا 150 هادو ديما تابتين، يروحوا 10 يجوا بدلهم 10، يروحوا 20 يجوا بدلهم 20، يروحوا 100 يجوا بدلهم 100. ما مستحيل مثلا يوم من الايام نلقوا 7 انفار بس في الحقل كله، ما يقومش الحقل، لابد عندنا حد اقصى او حد اسف حد اقل لا ينزل عنه الموظفون. ديما نقولوا الحقل هذا لازم يكون في الحقل موجود 100 مثلا، 150 200، لو يبوا يروحوا الميتين نقولوا لهم لا الحقل يوقف، لابد ما يكونوا الميتين موجودين، نسمحوا ال20 يروحوا و20 يجوا بدلهم، نسمحوا المية تروح ومية تجي بدلهم. يا أخي اللي في الحقول بالعكس يجيبوا البديل بعدين يروحوا بالجماعة، مش بالعكس، مش يروحوا بعدين يجيبوا البديل حفاظا عليه الحقول. فقالوا ما دام المسألة بهذه الطريقة وإن هؤلاء وإن كانوا غير مستوطنين لكن الإقامة في هذا الحقل لا تنقطع، فنعطوا عدم انقطاع الإقامة حكم الاستيطان، فنقولوا يجوز للمية ذوكا أو تجب على المية ذوكا أن يصلوا الجمعة، ولا 200 ولا 300 ولا عدد الموظفين في الحقل. هذا قول وانتصر له حتى المفتي، ما نعرفش الفتوى في كتابه كتابه بتاع المعاملات مالية معاصرة أو قضايا كتابة قضايا فقهية معاصرة، انتصر إلى القول بأن تجب عليهم الجمعة ما دام الحقل لا يخلو من العدد الذي تجب فيهم الذي تجب عليهم فيه الجمعة. لكن هل الآن الفتوى الرسمية، لأن هذا اجتهاد في كتاب، هل الفتوى في دار الإفتاء بهذه الطريقة أم هي مستمرة على مشهور المذهب؟ طبعا هو ليس انفرادا منه فضيلة المفتي، وإنما ذكر مجموعة ابن ناجي مجموعة أو عشان نتذكر من هم اللي قالوا بمثل هذا الأمر، أن الإقامة الدائمة في مكان إذا كان لا يتصور خلو ذلك المكان من الناس في وقت من الأوقات قالوا نعطوها حكم الاستيطان، وبالتالي يجب عليهم الجمعة فيه. لكن مشهور المذهب أن هؤلاء غير مستوطنين، وما داموا غير مستوطنين لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو أو هذه هي خلاصة حكم المالكية في هذه المسألة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا. قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وأنت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وأنت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة
3: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح.
3: طيب،
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
5: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
6: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنتوا والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
5: ما يتشوش يعني
6: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: معنا اتصال شيخ الأخ قريرة تفضل.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
8: نهارك مبارك.
7: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
8: ما بيش أنه بنسأل أني بخصوص في يوم الإيمان، يعني من فترة فاتت مشيت أني لمكان تعالى فيه سيارات فالحق يعني نفذني قيمة على غسيل السيارة فهمت.
7: نعم.
8: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
7: نعم.
8: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
7: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
8: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
7: تمام
8: لك
7: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
8: والله لا لا تمام
7: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص على قيمة غسيل السيارة وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش شيء ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
9: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك نقوله احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل بعشرين واخده منك عشرة وقال لك معليش هذا خلاص معاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة تانية ها معناه هنا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة تانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة تانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه، ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي بس، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكب تعطيهم له.
7: نعم
9: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
7: بارك الله فيك شيخنا.
10: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل عليه جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا

يشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بقى يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابت، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شن علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها. ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر، يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء. هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج للأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ما لا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء، يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد. ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن
من حق الأم أن تزورها ابنتها

0: وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمران أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها، يقولها لا كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع علي جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن ما يحقلكش تتبرعي بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم، تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت يا والله. قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة. بالعكس، الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات. البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميراث، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقولوا 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي تطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء. والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1102 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول: زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهم، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام الخمستاشر يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بنتكلم على موضوع في الناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشكر في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فأنا أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام الخمستاشر يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي بس فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت تعبد عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن. إيه.
2: إيه. فما عندها تنفسكم، وكان العرس قريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا، لا خونا، لا.
0: طيب،
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما نصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي، العفو إن شاء الله. نعم. طيب. لا. طيب، إذا صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها حال منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقي الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار باي بتوكل الصغار، خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام راهو ما يجوزش هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات تراهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبوا لهم الفلوس. ايوا انا بنقعد تو بنمشي للمصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع 1000 شيك وناخذ 900 نقدا والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني ما إلا كانوا لقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا، ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبوا فيها جميع ومثلا ناخذوا الحم وقت الشعير مثلا واحد حاجات ينموا فيها، وكل نعم. مرة واحد يشيل مرة يشيل بالبطاقة وكل مرة واحد يشيل بالكاش وبعدين نقسموا فيها، يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع.
0: نعم.
3: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصه بعضها يعني نقول.
0: انتم متفاهمين نقصد انا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصفوا نلقوا راح السفينه 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقه ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
3: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم
3: دفع 2000
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد؟
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
3: ذاك مرات نشرب البطاقات
0: ماشي.
3: الشيخ عصام في
0: نعم.
3: سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي
0: نعم
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وقت العني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموها بالبطاقه؟
0: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال الذي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك تفضل.
4: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
4: يا شيخ عصام ما في ظاهرة اللي بيتكتب عليها.
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عملية بنات جماعة شد عليها تقدر يشتروا فيها سودة غالية.
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يعني.
0: تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
4: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
4: ايه زي الربح
0: والله حرف. ايه صحيح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا واياكم جميعا. اذا خلي على بركه الله نجيب. اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين. السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله. السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بينات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا باش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوجة عاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أن نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن. لا يجوز هذا. هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت تمشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا أبوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم، يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليها تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتوا تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر. كان أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قلت لكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا حنيم دائرة كلمة طاعة الوالدين دائرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 ولا 2000 هذا مهر مقدم ولا غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولادا، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته. نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا. قال بعدين نتحاسبه كم من تصرفت كم من صرفت. قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا. نقول له وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لو أعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية. نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي. نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وأيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي، اشروا بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاوب عنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيا معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيا معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة. أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل أو أنت اشري بطاقتي واعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة. اليوم جماعة البورتر هذا يمشي يشد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايو حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه ويأكل فيه حرام وسحت ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حل. مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوف فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره بالكيته. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بيتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدايرين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مداير راس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الرأس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور مداير لتناك ب600 لتر وب1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة، هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس. لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت اللي بين. والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص، يعني احنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راهو مال الايتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهه والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لان زي مال اليتام. وربي قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمساله النافطه، اقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش الإثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق لالي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام، فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام، إضرار بالناس، يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بقى تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل بنحقق أو بنذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم او بجول الطريق، فانت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية. وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر

0: أحد. فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي، ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق، بل في أكثر من مجلس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها، إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلقى

0: ألتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناماً. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد أو قد المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال. وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: مشغول
1: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
0: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
0: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
0: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
0: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
0: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
0: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب. ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث. فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف. وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
0: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
0: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
0: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصاً في حديث أم هاني وغيره، وأيضاً فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضاً فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
0: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالاً آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
0: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله. ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
1: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة،
2: ثلاث
1: من
2: حدثك بهن فقد كذب.
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصف الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.